لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حتى

0: حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان بي، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان بي على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواء.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح الحب لكل المستمعين اللي يستمعون لإذاعتنا الحبيبة بحرين FM، وبالتحديد برنامج رفرش. أحييكم في هذا البرنامج اللي يأتيكم من الآن لغاية الساعة 10 من كل صباح بإذن الله تعالى، ونحمل لكم فيه فقرات حلوة، معلومات جميلة. بإذن الله راح يكون برنامج فعلا اسم على مسمى رفرش، يروق صباحاتكم ويضيف لمعلوماتكم وأيضا يعني فرفشكم من الصباح ومع نهاية الأسبوع بإذن الله. راح أكون معاكم في هذا الصباح الجميل، أخذكم نورا بوشوك برفقة المخرجة مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله من جديد، وخلوني نقول لكم مستمعينا حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. شنو هي اليوم؟ سلمكم الله، جونا حار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل، رياح شمالية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. بالنسبة للبحر فهو من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة الحالية 36، العظمى 42، والصغرى 30 درجة مئوية. يقولون يعني شهر 9 هو الشهر اللي تبتدي تتغير فيه الأجواء للأفضل بإذن الله، ويعني خلاص يقول لكم 1 سبتمبر انتهاء فصل الصيف وابتداء فصل الخريف، والله يجعل إن شاء الله كل فصل خير على خير. وبالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 57، العظمى 70، والصغرى 10%. وموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:18 صباحا، كل يوم قاعد يزيد دقيقة دقيقتين، وغروبها بإذن الله راح يكون في تمام الساعة 5:55 مساء.

تخيلوا معاي تقعدون من النوم وأول شيء تشوفونه مو بالمنبه اللي رن ولا التلفون حتى، تخيلوا تقومون ولا حتى أحد من أهلكم، بس ها لا يروح بالكم بعيد. يعني تخيلوا إن في مرة اكتشفت وهي نايمة، أوكي هاي المرة أول شيء خلينا نقول لكم من هي، هذه المرة طبيبة من ولاية فرجينيا وهي عايشة في أمريكا، واستيقظت في بيتها على موقف يمكن من أغرب الأشياء اللي ممكن تحصل حق أي إنسان وهو نايم. المرأة اكتشفت أن أول ما فتحت عيونها شافت شنو؟ خفاش قريب من وجهها. يعني متخيلين أول ما تقعدون من النوم تشوفون خفاش في وجهكم، والغريب أن الخفاش يحاول يدخل فمها، يعني عبال الظاهر أنه مغارة. المهم تخيلوا هذا الرعب، يعني هذا المرة ايش كثر عانت وايش كثر يعني خلينا نقول يعني كانت معاناتها وخوفها وذعرها في هذا اللحظة. يعني الإنسان أول ما يقعد من النوم شلون يستوعب كل هذه الأحداث، ولكن هذا اللي صار فعلا مع هذه الطبيبة اللي ما أدري يمكن هي ناسية كانت النافذة قبل لا تنام ونامت ودخل الخفاش إلى غرفتها وصار اللي صار. طبعا الموضوع ما كان مجرد موقف مضحك، لأن وجود الخفاش داخل منزل استدعى التعامل معاه بحذر، خصوصا أن الخفافيش ممكن أن هي أيضا لا قدر الله تحمل أمراض تستدعي اتخاذ احتياطات مناسبة عند حدوث تلامس مع هالنوعية من الحيوانات. المهم شنو العبرة من هذه القصة؟ العبرة يا جماعة ان الواحد ما ينام ويخلي الدريشة مفتوحة، او ينسى انه يخلي الدريشة مفتوحة او الباب مفتوح او ايا كان، لان الواحد ما يدري شنو راح يدخل غرفته، شنو اللي يواجهه اول ما يصحى من النوم.

مو كل شيء في حياتنا يحتاج منا محاولة تغييره. يعني في حياتنا نسمع كثير غير نفسي، غير ظروفك، غير طريقة تفكيرك، غير حياتك، وكأن الحل دائما هو ان احنا نسوي شيء علشان ان احنا نتغير. لكن هذا مو غلط، لكن في جانب آخر مهم جدا. الراحة احيانا ما تبدأ من تغيير الشيء، وانما من معرفة الشيء اللي لا نستطيع تغييره. يعني في كثير من الأحيان في أشياء احنا ما نقدر نغيرها، مو في يدنا احنا شخصيا ما نقدر نغيرها. لذلك يعني هذه الأشياء خلاص نوكلها لله، احنا نسعى ونقوم باللي علينا وخلاص نوكل الأمور إلى الله. في أشياء نقدر نغيرها فعلا، نقدر نغير عاداتنا، نقدر نغير طريقة تعاملنا، نقدر نغير قراراتنا، نقدر نعيد ترتيب أولوياتنا. لكن في أشياء ثانية خارج السيطرة، مثلا لما يقول لك أي أحد رأيه فيك، أنت ما طلبته بس يعني سمعته الحين خلاص صارت، ما تقدر تغير هذا الشيء. لما يصير شيء وينتهي من الماضي، هالشيء أنا ما أقدر أغيره. لما قرار اتخذه شخص آخر قصبا عليك ما يعجبك، بس خلاص القرار ماشي، فهذا الشيء تحس إنه يعني ما تقدر تغيره. بعض الظروف اللي ما نملك التحكم فيها، مثلا البيت اللي تعيش فيه، أمك، أبوك، أخوانك، في أشياء ما تقدر تغيرها، خلاص هذه الحياة مستمرة. ومع ذلك ممكن أن احنا نقضي وقت طويل وحنا نحاول نغيرها داخل عقولنا. نرجع للموقف ونفكر مثلا شنو الأشياء اللي ممكن أغيرها باستطاعتي وبيدي أني أنا أقدر أغيرها، وشنو الأشياء اللي ما أقدر أغيرها. وهذا يكون الشيء اللي احنا نسعى له في هذه الحياة، إن في فرق كبير. ممكن إن إحنا ما نقدر نغير أشياء صارت، لكن نقدر نغير أشياء بإمكانياتنا وبإرادتنا. ممكن إن إحنا نقدر نغير رأي الشخص، ولكن إن إحنا نقدر، أو عفوا ما نقدر نغير رأي شخص، ولكن إحنا نقدر نقرر شون هذا الرأي يعني أثر علينا. ممكن يصير حادث في الحياة، ولكن أنا عندي اختيار إن أغير المعنى لهذا الحدث اللي صار. يعني يمكن أنت تشوفه أو الناس كلها تشوفه هذا حدث سيء، ولكن المعنى اللي أنا أضيفه هو اللي يحدد تأثير علي. يعني مثلا أي شيء صار في الحياة أنا أحدد تأثير علي. مثلا في ناس والله مثلا خلينا نفصلهم من العمل، أوكي، هذا الحدث سيء بشكل عام سيء، لكن في ناس يأخذونها من جانب آخر، أنا أحط له معنى ثاني. المعنى أنه لا بالعكس، هذه أول خطوة نحو الثراء مثلا، أو أول خطوة اللي راح تغير حياتي للأفضل، وراح أبتدي مشروعي اللي من

كمان أنا مأخرة. أول خطوة للبركة، في ناس يطلعون من أماكن عملهم فتح لهم مليون باب، فالمعنى غيرته. في ناس لا يأخذون المعنى مثل ما هو سلبي ويعيشونه ويحسون بالظلم ويحسون أنهم خارج إرادتهم وما إلى ذلك. لكن المطلوب أن إحنا نتقبل الأشياء اللي إحنا صعب أن إحنا نغيرها في حياتنا، وأيضا نغير الأشياء اللي نقدر أن إحنا نغيرها من خلال تغيير المعاني اللي تعطينا تأثير إيجابي في المقابل. فأحيانا أكبر تغيير نحتاج نسويه مو في الظروف حولنا، بل في كمية الطاقة اللي نعطيها لشيء خارج سيطرتنا. في أشياء نغيرها، أشياء نتعلم منها، أشياء نتقبلها، وأشياء ببساطة نتركها خلاص، نتركها مثل ما هي. الحكمة أن احنا مو نتحكم في كل شيء، الحكمة أن يعني احنا نعرف شنو يستحق طاقتنا وشنو اللي ما يستحق طاقتنا. أيك شخص يقعد معك وياخذ طاقتك، وكل مرة تعيد وتزيد وتحاول تقنعه أو تعيد وتزيد وتحاول تقنعه وياخذ طاقتك ياخذ طاقتك، ولا هو اقتنع ولا أنت سلمت من استنزاف الطاقة. والحل أتركه خلاص، الرجال ما يبي يسمع، أول مرة خلاص ما تبي تسمع، فنترك كل واحد يعيش حياته. نروح فاصل مستمعينا، وهذا الفاصل إهداء لزميلتنا الجميلة منيرة الزياني، ويا رب دائما تكونين بخير ومنورتنا الاستديو حبيبتي. وهذا الأغنية خاصة إهداء لك، خلونا نسمعها نرجع لك مرة ثانية.

لاحظت في أيام فيها تقومون وأنتم بكامل نشاطكم وحيويتكم وسعيدين ومنطلقين، وفي أيام ثانية تسوون فيها تقريبا نفس الأشياء اللي سويتوها في اليوم اللي قبله، لكن تحسون أن كل شيء يحتاج مجهود. يعني تسحبون روحكم سحب من الفراش، بزور تقومون تغيرون وتلبسون وتجهزون، تحسون أن كل مجهود تبذلونه يأخذ منكم وايد طاقة مضاعفة. الغريب أن الطاقة مو دائما مرتبطة بعدد الساعات اللي نمناها، بس إحساسنا بالنشاط يتأثر بأشياء كثيرة خلال اليوم. يعني النوم طبعا له دور أساسي ومحوري ومهم، لكن كذلك الحركة، الأكل، الترطيب، الشمس، الحالة النفسية، وحتى الوقت اللي نقضيه من غير حركة. أحيانا كل شيء يسرق منا طاقتنا ونظل في نفس الوضع لفترة طويلة، مثلا نقعد فترة كذي ما نتحرك فترة طويلة على الكرسي ولا على المكان، نشتغل، نشوف التلفون وايد، ننتقل من تطبيق للثاني، بعدين نستغرب ليش نحس بالخمول. الجسم أصلا مصمم للحركة، لذلك ما يحتاج دائما تمرين طويل عشان نحس بالتغيير. أحيانا أنك أنت تترك أي شيء تسويه وتقوم تتحرك وتمارس حياتك بشكل طبيعي هو اللي يحرك الطاقة هذه ويخليك شوية أكثر حيوية. أحيانا مجرد الوقوف، المشي مثلا لو نص ساعة ربع ساعة، نغير المكان، نسوي تمديد للجسم، ممكن يكسر حالة الخمول. وفي شيء ثاني أيضا ممكن ننتبه له، الشمس وايد مهمة، خاصة خلال النهار الباكر. ما نقول احنا الساعة 10، لا، الباكر يعني الساعة 6، الساعة 5، الساعة 4، أول الشروق كذي لما تكون الشمس باردة، لأنه يساعد الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية، وهذه الساعة لها علاقة بدورات النوم واليقظة وأيضا الشعور بالعمق في النوم وبالتالي الراحة. لهذا طبعا البداية ممكن تكون هي بداية جيدة مع الضوء لأنها تغير إحساسنا بالنشاط لاحقا. شغلة ثانية، الماء، إذا ما تشرب ماء وايد راح تصدع، راح تحس ما تقدر تركز، راح تحس إن يعني وايد مشتت، أنت تظن تحتاج قهوة وتحتاج مثلا شيرة عشان الصحصح، لكن أحب أقول لك إن الماء هو أهم من القهوة في هذا الحالة حق التركيز. فالماي الماي الماي، عليكم بالماي طوال اليوم، خاصة في هذه الفترات اللي احنا نعيشها من الأجواء الحارة. الجسم له إيقاع، في أوقات نكون فيها أكثر تركيز ونشاط، وأوقات نحتاج فيها ان احنا نهدأ. فبدل ما نتعامل مع انخفاض الطاقة كأنه مشكلة لازم نحاربها دائما، ممكن تسأل نفسك شنو يحتاج جسمي الحين. احيانا لما نصغي فقط لأجسامنا نحس انه أجسامنا تبي تقول لنا شيء. يعني مثلا أنت، أقول لكم شيء، مثلا ساعات لما أشرب قهوة وأقعد فترات طويلة أحس جسمي يقول لي قومي تحركي، لأن هذه الطاقة خلاص، يعني شربت قهوة شحنت روحي طاقة وما حركت الطاقة. فتحس أنت لما تستمع لجسدك يقول لك قوم تحرك، أنت الآن مليان طاقة أو تحتاج تتحرك أكثر أو تحتاج تشرب ماي أو تحتاج مثلا أكلة معينة. تعرفون لما نشتهي ساعات بعض الأشياء، مثلا نشتهي يحة مثلا، أو نشتهي مثلا سمك، هذه معناته جسمك يحتاج هالشيء. لما تسمع جسمك راح تفهم وايد أشياء. أيضا اللي حابة أقول لكم أن الطاقة مو زر نضغط عليه وتشتغل، هي نتيجة من مجموعة أشياء صغيرة تتجمع خلال اليوم، نوم، حركة.

ماء، غذاء مناسب، ضوء وراحة في الوقت المناسب. أحيانا أفضل طريقة عشان نستعيد طاقتنا فيها إن احنا نفهم جسمنا بدل ما نضغط عليه علشان يتغير ويغير طاقته.

0: والمعلومات.
1: خليك رفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: رفرش
0: رفرش للنفسية. احيانا يمر عليك شخص يقول لك مرحبا فلان، شلونك، شخبارك؟ تقول الحمد لله انا بخير. يقول لك اكيد؟ تقول له اي الحمد لله ما فيني شيء. متاكد؟ يقول لك ايه عادي الحمد لله ما فيني شيء. بس بيني وبين بينك وبين نفسك يمكن فيك شيء، ربما اشياء. يمكن تعبت من كثر ما تقول حق الناس انك بخير، وانك انت اصلا محتاج احد يقول لك شلونك بالصدق. يعني بس تبي تنتظر هاللي يسألك، مو بس كذي يجامل ولا يؤدي الواجب، محتاج أحد يقول لك شلونك فلان، أنت أوكي، أنت بخير. محتاج أحد يقول لك هالشيء هو صادق، بيعرف أنت فعلا بخير ولا لا، وصادق في أنه هو ممكن يدعمك. خليني أقول لك شيء، مو لازم تكون قوي طول الوقت، ومو لازم كل مرة ضايقك الحياة تقول عادي أقدر أتحمل. احيانا اذا انت قلت هالشيء وفعلا داخل ما فيك طاقه تحمل، جسمك يتكلم، جسمك يحكي. شو يقول هالجسم؟ تحس بالم في اكتافك، تحس بتعب، تحس بثقل في جسمك، تحس ساعات حتى جلدك يعبر. كل شيء يعبر عن اللي فيه داخلك، وانت قاعد تكذب على نفسك دائما وتقول انا بخير واتحمل وخلاص، يعني الحياه لابد انها هي تمشي. اوكي، طيب الحياة بتمشي وراح تمشي بك ولا بلاياك، بنا ولا بلايانا، شيء طبيعي. لكن مو لازم إذا يعني تعبت تخجل تقول أنك تعبان، لأنك في النهاية بشر، وكل إنسان، كل بشر تشوفه في الحياة يتعب، يتعب، عنده حدود وعنده لمت ويتعب. ما في حد جونجر زمانه، ما في حد قادر أنه يتحمل في كل وقت، ما في حد. أوكي، البشر دائما يحسون بين فترة والثانية بالتعب، بالضعف، يحسون انهم بالضيق، يحتارون، يحتاجون احد يحتويهم، كبير كان ولا صغير. يمكن انت متعود تكون الشخص اللي يسند الكل، يعني بمجرد انت اليوم مضايق او مثلا بينت حق الناس انك مضايق او اللي حولك انك مضايق، كلهم ينهارون معاك، صح ولا لا؟ ليش؟ لان الكل يحسك انت سند الكل. فشون يطمنون إذا أنت ضعفت؟ فتقول لهم والله الحمد لله ما فيني شيء، فتشيل الحمل ذي كله على ظهرك. ربما تكون أنت رب أسرة وأنت اللي تحتويهم، أنت اللي شايل همهم، ومو بأسرة، ربما أسرة أكبر حتى، يعني مو بس بيتك وعيالك، حتى أخوانك وخواتك، فيزيد يزيد الحمل. أوكي، ما يخالف، في ناس عندهم هاي الإمكانية، لكن أحيانا تتعب، يعني تنتظر بس لحظة إن يسأل عنك شخص من غير ما تضطر، أو مثلا يحس فيك من غير ما تضطر إن أنت تشرح له إيش فيك، بس تشوف عيونك يعرف إيش فيك ويعطيك اللي أنت تبيه، سواء من كلمة، من جبر خاطر، من whatever، ومن يعطيك مساحة تكون فيها مو قوي، يعني يقول لك خلاص أضعف، أنت بني آدم، يلا، يعني مو بطول الوقت أنت قوي، تبي هالشعور، تبي ما تحس إن أنا لين زعلت أفكر أخاف الناس يزعلون بعد وياي، لين تضايقت أخاف الكل ينهار معاي. فتحتاج ذي الإنسان اللي يقولك طلع اللي فيك وأنا معاك، وأنت بني آدم وعادي تضعف وعادي تتعب وعادي تصير مو قوي في هذا اللحظة أو هذا الموقف. فتحس إن هذا الإنسان يحتاج فعلا إنه هو يرتاح. تعرف شو المشكلة؟ أحيانا نخلط إحنا بين القوة وبين إن إحنا ما نتأثر. ربما تكون قوي بس تتأثر، لأن أنت إنسان، ومع أن القوة الحقيقية مو أنك ما تتعب، القوة أنك تعرف متى تقول أنا تعبت واحتاج أرتاح. شفتوا الأسد؟ الأسد قوي صح؟ في الغابة هو يقوم كل يوم يباشر بشغلة، وذي خلي اللبوة مسكينة هي اللي تجيب له القزالة ولا تجيب له، مو معناته هو مو قوي، هو وقت القوة هو قوي، بس ياخذ له راحة، صح ولا لا؟ هذا نشوفه، يعني احنا ممكن نستنبط هالأشياء وهالمعاني من الحياة الفطرية الطبيعية. فإذا كنت اليوم مو بأفضل حالاتك، لا تضغط على نفسك عشان تمثل ان كل شيء تمام،

مو حلو انك تحس بشيء وتظهر شيء ثاني. هذه الفكره من الموضوع كله. بحس ان حسيت مضايق، ما انك مضايق، شو المشكله؟ حسيت انك مخنوق في غصه، طلع هذا يعني بينها حق، ما ادري يعني مو بلازم كل الناس، بس اللي صار موقف لا تخش الشيء، لا تكتمه، خلك واضح من داخل وبرا. ساعات الواحد يحتاج هالشيء. اوكي، اذا كنت تعبان روح نام، اذا كانت تحس ان انت تبي تفرغ دموعك او تصيح او whatever سوي اللي انت تبيه. مو كل يوم لازم تنجز، مو كل يوم لازم تكون مبتسم. احنا مو برجل آلي ولا امراه اليه كل يوم لازم نسوي نفس الشيء، لا، احنا مو متبرمجين، احنا مجموعه كيان، مشاعر، احاسيس، لابد انها تعبر عن اللي في داخلها عشان تكون حقيقيه. وباي ذا واي، بالمناسبه، ان كل ما كنت انسان حقيقي كل ما كنت انسان مقبول اكثر ومميز ونادر اكثر. يعني اليوم انا معصب، انا ببين معصب، شو المشكله؟ بلازم اكون دائما مبتسم الايجابي؟ لا، بعصب اليوم، انا ما بأضحك اليوم، انا مو ايجابي اليوم، ربما سنفور غضبان عادي اليوم، اوكي، بس مو بكل يوم، انت مو بكل يوم معصب يعني. اوكي، احيانا خلاص مره موقف في شعور انا بعبر عنه، خلاص اعبر عنه واكون حقيقي، والحقيقيين نادرين في هذا الزمان. فلما تكون من النادرين شيء طيب بصراحه. تذكر ان مو انت مو اقل قيمه عفوا لانك انت تعبت، ومو اضعف لانك احتجت حق شخص يفهمك. اوكي، ومو فاشل لانك اليوم ما قدرت تسوي كل اللي انت مخطط له. انت انسان وهذا يكفي، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. عندك سعه محدده، ما تقدر يعني انت تغصب نفسك على ازياد. فدائما اذا حسيت بالضيق عبر عن الضيق، مضايق بين مضايق، بيزعل اللي يزعل، ويضايق اللي بنضايق، وبينهار اللي بينهار. انا اهم شيء فيني شعور احب اعبر عنه بطريقه حقيقيه، واروح حق الاشخاص اللي يعرفون يحتويني بضعفي. لازم يكون عندك هاي الانسان، لازم في انسان تكون مكشوف امامه بكل شيء، يعرف قوتك كلها وفي المقابل يعرف ضعفك كله. هاي الصديق ما يتعوض بثمن، هذا اللي انت تقدر تنكشف عليه وتقول لك كل اللي في خاطرك وكل ضعفك، وهو يقول لك مسموح لك، يقبلك بكل ما فيك. فهذا الشيء يعني راح تحس انه هو المتنفس في الحياة، وجود هالنعمة من الاشخاص، وجود يعني حتى انت مع نفسك. ساعات يمكن ما في شخص موجود في حياتك من هذا النوع، احيانا انت مع نفسك تحب تكاشف نفسك امام نفسك بضعفك بعض الاحيان، وهذه قوة ترى. كثير من الاحيان احنا مستحيل نعترف على انفسنا ان احنا عندنا نقاط ضعف. فلما تقعد مع نفسك في هذه الجلسة الصريحة، واو، انت هني ما تحتاج احد اصلا، انت هني قائد نفسك وقائد الكل. ف حس بمشاعرك، عبر عنها بالطريقة اللي تحتاجها، ولا تعتقد أن التعب أو الضيق هو ضعف أو فشل، وإنما أنت إنسان وهذا يكفي.

حياكم الله من جديد مستمعينا ويا هلا وسهلا. معلومات منوعة ممكن أن أنتوا ما تعرفونها من قبل. وأول معلومة تقول الفيل يستطيع التعرف على نفسه في المرآة، وهي قدرة ارتبطت بالوعي الذاتي وظهرت في عدد محدود من الحيوانات من ضمنها الفيل. المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زالت أجزاء كبيرة من أعماقها غير مستكشفة بشكل كامل. البومة لا تستطيع تحريك عينها مثل الإنسان، لذلك تحرك راسها بدرجة كبيرة حتى تغير مجال رؤيتها. سبحان الله. أيضا العسل من الأطعمة اللي يمكن أن تبقى لفترة طويلة جدا من غير ما يفسد، إذ تم حفظه في ظروف مناسبة، وهذه الحمد لله من النعم الموجودة واللي احنا فعلا فقهنا لها، أن في أنواع أكل لا يمكن أن يتلف مثل العسل. الشمس تحتوي على أكثر من 99% من كتلة النظام الشمسي تقريبا، بينما تشكل الكواكب والأجرام الأخرى الجزء الصغير المتبقي. النمل يستخدم الروائح الكيميائية للتواصل، ويمكن ترك مسارات تساعد أفراد المستعمرة على الوصول إلى مصادر الطعام، يعني يروح يقول لهم يدليهم وين مكان الأكل ويون من خلال هالمسارات اللي يسويها. الإذن لا تساعدنا على السمع فقط، الأجزاء الداخلية منها تلعب دور أساسي في الحفاظ على التوازن، لذلك الإنسان اللي عنده مشكلة في أذونه يختل نوعا ما التوازن. سبحان الله. أيضا الفراشات تذوق باستخدام مستقبلات موجودة في أقدامها، وهذا الشيء يساعدها على معرفة طبيعة النباتات اللي تقف عليها. وعلى طار النباتات، بعض النباتات تستطيع إطلاق مواد كيميائية عند تعرضها لهجوم الحشرات، ويمكن لهذه المواد أنها تساعد في تنشيط آليات دفاعية، وهذا الشيء يعني سبحان الله يعني يحدث بالفطرة في عالم النباتات وعالم الحشرات. الجليد يطفو فوق الماء لأن الماء يتمدد لما يتجمد، فتقل كثافة مقارنته بالماء السائل. كل مرة نكتشف مستمعينا معلومة جديدة، نكتشف أن العالم حولنا مليان تفاصيل صغيرة، لكن كل واحدة من هذه التفاصيل قصة بحد ذاتها.

مستمعينا الغاليين، ممكن أكثر شيء تحتاج تتذكره قبل أن نختم معاكم حلقتنا في هذا اليوم، إن الحياة مو كلها أشياء نقدر نتحكم فيها، وفي أشياء نقدر نغيرها، وفي أشياء نقدر نتعلم منها، وفي أشياء يمكن أفضل قرار تجاهها نحن نعطيها حجمها الحقيقي ونكمل. ولا تنسوا أن طاقتنا محدودة، فخلونا نختار وين نحط هذه الطاقة. في شيء يستحق نعطي اهتمامنا، وفي شيء نقدر نغيره ونتحرك، في شيء خارج سيطرتنا يمكن نحتاج نخفف قبضتنا ونتركه يمضي. وبين هذه وهذه لا تنسون تستمتعون بالتفاصيل الحلوة الصغيرة، حتى من لحظة بسيطة تقولون فيها الحمد لله على كل شيء. كنت معاكم أخذكم نورا بوشوك من الإعداد والتقديم، ورافقتني في الإخراج المخرجة المبدعة مروة العريفي في برنامج ريفرش. نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله. مع السلامة وفي حفظ الرحمن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرع.

التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

Zoran. يعطيكم العافية. بمسي عليكم بالخير.

بحرين اف ام على هواء.

أنا كنت بتوجع خيانته لي وأنا أحسبه في الناس شغلي كم حذروني من هواهلي

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: Have a nice week.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبد. خميسك خير مع ستار كافي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين في أموين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الخميس الونيس من ستار كافي. مساء الخير ومساء الخميس اللي دايما لإحساس غير طبعا عن باقي أيام الأسبوع، يعني مع أن احنا تونا يعني من إجازة أوكي، لكن وصلنا له اليوم الخميس، ودائما مع الخميس نحب نخفف شوية من سرعة الأيام ونفتح الباب للويكند. عشان كذي قلنا اليوم معروف تختارون الأغنية اللي تحبونها، تجاوبون على أسئلتي الخفيفة الظريفة، موضوع ممكن حابين أن احنا نطرحها في الأيام الجاية، يعني open day اليوم open day، وهاي شيء أنتوا تعرفونه. حتى الأغاني اليوم بتكون على ذوقكم. أنا نزلت بوست في الانستغرام قلت فيه شنو مودك، شنو الأغنية اللي تعبر عن مودك اليوم. ليه ما شفت إذا طرشتوا لي أو شيء أوكي. فاللي أيضا بيتواصل معي عبر الانستغرام هدى underscore underscore درويش وبيكتب الأغنية اللي تعبر عن مودة، إحنا اليوم بنسمع هذه الأغنية أوكي. تمام كافي. تمام. لا مخرجنا يقول لا، إيه لا يقول إيه، تمام غير راية. إذن اللي يحب أيضا يتواصل معنا على 1745560 نقول له حياك الله في حلقة الويكند.

وقبل كل شيء لازم نوجه لكم تحيات فريق العمل. وأولى تحية تأتيكم مني أنا من الإعداد والتقديم هدى درويش. تحية تصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير. أما مخرجنا المنور شهر سبتمبر أكيد عبد الرحمن بطي بيكون معنا خلال هذه الفترة وراح نمضي معه قدما في يوم الويكند. خلكم ويانا ننتظركم على 1745256.

إذن باختصار مستمعينا، يعني خميس ستار كافيه اليوم ما له جدول محدد، مثل ما احنا عارفين انتوا الجدول ماله، انتوا جدولوه على كيفكم، تمام؟ ايضا يعني هذا اليوم المفتوح بنقول فيه اسئله اوكي سريعه خفيفة تصلح للاتصالات، وأيضا تصلح لي أنكم تجاوبون عنها في الانستغرام. ولكن لا، أنا كتبت سؤال عن الانستغرام يعبر عن مودكم والأغاني اللي فعلا إذا سمعتها بعرف شنو مودك اليوم، تمام؟ فأول سؤال لي لكم، شنو قول لي أغنيتك أنا بخبرك عن مزاجك عن مودك، أوكي؟ خلونا نبتدي باختيار من اختيارات مخرجنا ونرجع نتواصل معاكم وننتظر اتصالاتكم أكيد على 1745256.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله معنا. مثل ما خبرناكم اليوم حلقه الويكند مستانس، بعد الويكند غير اوكي، يعني الويكند عندنا مفتوح، اسئله خفيفه سريعه، اجابه صح اجابه غلط، نبي اجابه

0: بعدكم انتو اعطيتكم سؤال عبر الانستغرام ابا تشوف شنو الاغنية اللي راح تختارونها وعلى اساس هذه الاغنية بعرف انت او انتي شنو مودك اليوم. تشاركوني وتصلوا فيني على 1745506 كتبولي على الانستغرام انستغرامي هدى اندرسكور اندرسكور درويش واطلبوا اغانيكم عشان اعرف شنو المزاج اليوم شو المود. ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: منى يا منى يا حلوه يا منى منى يا منى يا شطره يا منى. غنيت ولا ما غنيت؟
1: احلى اهداء احلى اهداء.
0: غنيت ولا ما غنيت؟
1: لا غنيت كفيتي وفيتي
0: حبيبتي يا منى. منى اليوم انت تعرفين خلاص انت يعني الحين واحده من القدامى يعني ما يحتاج اشرح لك بعد اليوم شنو.
1: لا لا لا ما يحتاج ما يحتاج.
0: اوكي انا كتبت سؤال في الانستغرام قلت قول لي شغنيتك بقول لك شنو مودك.
1: اوكي
0: ها شغنيتك؟
1: اغنيتي راشد الماجد ابشر من عيوني.
0: ابشر من عيوني ابشر من عيوني مودك يعني خلينا نشوف ابشر من عيوني خنقش ها ابشر من عيوني الله ابشر. ممكن تغني لي مقطع عشان احس فيها واقول لك شنو المود؟
1: لا عاد هدى الحين ما اقدر اغنيها
0: يعني أحس أن مزاجك اليوم فيه طيبة فيه وفة يعني المزاج يقول اطلب تدلل أنا بعطيك عيوني مو من عيوني بعد بعطيك عيوني.
1: صح
0: صح
1: صدقتي صدقتي.
0: أوكي يعني أنا صح تفسيري صح, صح. تمام إيه أوكي إيه. تقولين حق من أبشر من عيوني وأطلب بعطيك عيوني وتدلل وآمر من عيوني من ذي الشخص اللي ممكن تقولين له هاي الأغنية وتهدينا إياها اليوم يا منى؟
1: أهديها حق حفيدي اللي هو اسمه علي.
0: الله
1: أقول له أبشر من عيوني سنتين الله أبو عبد الله
0: يستاهل علي يستاهل الحفيد
1: بالأخص علي بالأخص.
0: إيش معنى حن تقولين عشان ما يزعلون وعقب تقولين بالأخص علي كيف ذلك؟ وايد شنو؟
1: وايد أحب علي
0: وعبد الله.
1: عبد الله بعد نفس الشيء
0: بس خلاص قولي عبد الله وعلي.
1: عبد الله
0: ان شاء الله يا ربي الله يخليهم لكم ويتربون في عزكم ويا ربي يكبرون وتشوفينهم ان شاء الله شطار وفي اعلى المراكز.
1: امين ان شاء الله الله يسمع منك حبيبتي
0: وابشر حبيبتي وابشر من عيوني الثنتين وهداء منا حتى احنا لك.

0: ابشروا ومن عيوننا الثنتين نحط لكم كل الأغاني اللي تتمنونها واللي تغير مودكم، وبالذات اليوم الخميس، مع أن الخميس يا يعني يعني بسرعة أنتوا توكم جايين من إجازة، فواحد طلعتوا إجازة وإحنا ابتدينا الثلاثة، فما أمداني أقول لكم إنه يعني والله الخميس يا من بعد أيام طويلة من العمل والاجتهاد والجد عرفتوا هاي اللي دائما أنا أقولها لكم. فخميسكم يا رب يكون فلة، ولا شو تقول يا ابو جلال؟ ابو جلال معنا على الخط
1: وياكم، الله يسلمك
0: ابو جلال.
1: يا حي الله ام عبد الله،
0: اهلا وسهلا فيك.
1: بقول لك شيء يا ام عبد الله،
0: اقول يا ابو جلال.
1: هيهي وهيهي ثم هيهي وهي وهي
0: منلي من الدنيا من الناس بالجمل، ألا لا ألا إلا
1: لا لا لا لباب فن،
0: ألا لا ألا إلا لآلاء من رحل،
1: كم وكم كم ثم كم وكم وكم.
0: يا سلام،
1: قطعت القفاف،
0: لا لا قطعت الفيافي والمهامه لم أمل، وكاف وكف كاف وكف بكفها،
1: وكاف كفوف الوتق من كفها الهمل.
0: يا برافو برافو. بعد كمل شنو المقطع اللي عقبه؟
1: بي ولو لو بلو لو.
0: اسمع اسمع ابو جلال اسمع.
1: لو ولو ولو
0: هكا حطوها لك.
1: اول من وصل وعن وعن عن وعن عن.
0: اسمع اسمع ابو جلال اسمع اسمعها.
2: الناس بالجمل، الا لا الا الا لا الا الا بث، ولا لا الا الا لآلاء من رحل.
0: شو رايك فيها؟ انت احلى للصوت؟ قطعت الفيا. انت فائز معانا، الفائز الاول، فز معاي بقلوبنا يا ابو جلال.
1: قلوبكم فايزين من زمان. عبد الله عطينا شيء على الماضي
0: جديد. جريب جريب جريب جريب ابو جلال. والله شوف احنا جائزتنا صراحة انت اكبر هدية لنا صج ابو جلال. انت من الناس اللي فعلا نستمتع لما تتصل فينا، تغير مود البرنامج للأحلى، كلامك حلو وطريقتك حلوة، فيعني صراحة انا فزت فيك معك.
1: بس خلاص عبد الله، بس خلاص عبد الله.

0: ابو جلال شنو اغنيتك عشان اقول لك شنو مودك؟ لا
1: ايه اغنيتي خميسكم فله.
0: خميسكم فله ازت هذه السونج اللي انت قاعد تسمعها؟
1: انا سؤال هاللون صعب من عندك يعني عشان احله.
0: خاطرك
1: اسمع عليه.
0: خاطرك
1: خاطف سؤال صعب هاللون من عندك؟
0: خاطرك في سؤال صعب؟ لحظة خلي الدواء انا اكسر خاطرك يا ابو جلال. معقوله
2: شو شو هيدا؟
0: انزين في لا لا مو هذه. انزين شنو اخر شيء بسيط صار لك وفرحك اكثر مما توقعت؟
1: اي شيء بسيط صار لي وفرحني اكثر مما توقعت؟
0: اي
1: الحين يوم فزت بقلوب
0: بقلوب. الله الله شفت تلوموني يا مستمعيني، تلوموني لما اقول انا في مستمعين مثل بو جلال يعني غير. زين اول شيء انت اخترت خميسكم فله صح؟
1: نعم.
0: اوكي خميسكم فله وانا قلت كل واحد يختار اغنيه بفسر شنو مود اليوم صح ولا صح؟
1: صح.
0: زين اخترت خميسكم فله فواضح ان مودك يا ابو جلال اليوم يعني داخل الويكند من اوسع ابوابه.
1: من الصبح انا مشغل شغال ويكند
0: او من يعني دخلت على الويكند من اوسع ابوابه.
1: انا اي من اوسع ابوابه نفس الحزله.
0: يعني من اختيارك دي انا اقدر اقول لك ان مودك اليوم وناسه فله وممنوع اي شيء يعكر مزاج ابو جلال
1: ان شاء الله. الله يسلمك على خير يا رب.
0: امين يا رب العالمين. ابو جلال اتذكر الخط ليالي عندها كلمه راس وياك. شكرا يلا باي باي. نسمع خميسكم فلة وإن شاء الله يا ربي مو بس الخميس كل أيامكم فلة يا رب.

0: بليز اللي بيزعلني اقول له leave me alone. اليوم بالذات leave me alone please. يعني احنا اليوم ما نبي زعل رجاء. اوكي فاليوم يوم الخميس اليوم مودكم فلة. بوسعد معنا على الخط. الو
1: ورحمة الله وبركاته. مع عبد الله.
0: لحظة أول شيء لحظة دقيقة. أنا أول مقطع برد عليه اللي هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثاني مقطع
1: أيه.
0: ممكن تتكلم شوية يا أبو سعد عشان أنا اشتكت حق صوت.

0: الله يطول عمرك والله انا بالاكثر والله.
1: يعني ابو سعد يرضيك كذي يعني يرضيك؟
0: لا لا والله حاشا والسم الزرقاء انه ما يرضيني.
1: يعني شلون يعني هل انت تستصيغني يعني وقت اللي انت ما تتصل ولا؟

0: مشاركاتكم الحلوه.
1: احنا بالاكثر والله والله مع عبد الله احنا بالاكثر يعني نشتاق لكم. بس يعني احنا انا لو حصل لي قرصه قروص صيد اصيخكم يعني
0: يعني لو لو يحصل لك قرصه قروص يعني
1: ايوه اوكي صيد اصيخكم يعني على طول
0: ضروري. وين يا ابو سعد الكلمات الحلوه القديمه اللي علمتنا اياها؟ وين السوالف الحلوه؟
1: لا موجودين اخواتي موجودين.
0: اهم شيء تكونون بصحه وعافيه حتى لو ما تتصلون، بس انتم بصحه وعافيه احنا بنكون بخير ومستانسين
1: الحمد لله. نطيح ونقوم ونقوم ونطيح يا عبد الله
0: معليش طيح واقف مثل ما يقولون.
1: الله يطول عمرك ويسلمك ويسلم اللي قائمين على هالبرنامج هذا. وانتم بعد ما قصرتوا اخواتي يعني كفيته ووفيته وعطيته وانتو عطيته
0: سلمك
1: يعني ما شاء الله. اي والله
0: وان شاء الله طول يعني. ما انتم معانا وتستمعون لنا ومستانسين منا احنا بعد بنعطي الاكثر والاكثر والاكثر
1: ان شاء الله اجمعين ان شاء الله ان شاء الله.
0: ابو سعد
1: سمي
0: اسم الله عدوك. انا سمعت انك اخترت اغنيه شبعنا من عناكم وما
1: ورتوينا ورتوينا نعم
0: ليش أجل. يعني اوكي أجل. انا افهم من هذه الاغنيه ابو سعد بما ان انا قلت بحلل مودك ومزاجك من
1: نعم
0: الاغنيه.
1: صاحب يا عبد الله ما تصيدين هالكور هذي يا علي.
0: جربني جربني ابو سعد يمكن انا اقدر اوصل لي لي لي لمشاعرك من خلال اغنيه اللي انت اخترتها.
1: نعم
0: زين
1: نعم.
0: انا اشوف ان اغنيه شبعنا من عناهم ورتوينا واضح نعم. ان يعني المزاج واصل لمرحله كانك تبي تقول يعني بس كفايه نبي نعيش نبي نستانس نبي نفتك.
1: صح صح 10 على 10
0: والله
1: والله العظيم
0: احس فيكم ولا لا
1: والله وراس جيرانكم 10 على 10
0: يعني حين انا فهمتك ولا لا
1: اختي السنين 17 سنة وياكم إذا يعني ما نفهم بعض لا خرتم فينا
0: للعلم 19 سنة أظن داشين على 20
1: ايه هالنمونة ايه
0: هالنمونة احنا هالنمونة ودايما بنتم هالنمونة ولا ولا بقولك شيء بعد ترى أبو سعد اختيارك هذي يقول نعم. بعد انه ورا ورا هالاختيار ذي والمود قصة
1: قصص
0: هكي يقول رن التلفون ايه وايد قصص ها
1: إيه
0: يلا احنا ما نبي نفتح المواقع
1: نعم
0: بنخليها نعم. أغنية كذي نعم. يعني ما أدري خلها أغنية لأنها تلبي رغبات إحساسك
1: مثل ما يقولون مثل ما يقولون يا أخواتي حدا بسلوت طفاحي طفاحي
0: إيه
1: حدا
0: إيه السلوس والطفاحي أنا بروحي خاطري في السمك صار لي يومين
1: عزيز ردي حق المبروكة والمبروك قلهم طفاحي شنو ذا حدا بسلوس
0: شو اسمه السلوس أوكي عارف إن السلوس نوعا من أنواع السمك
1: إيه
0: طفاحي طفاحي يعني صالونة مطفي صح
1: لا لا ها. لا صمري صمري لا لا تفضحين
0: ها ها الحين أبوي إذا سمعني يستحمق شو ما تعرفين
1: مو بهالنمونة
0: ها شلون اي نمونة
1: احنا السمكة اذا بحد تقول لها يحطون لها بلد لا حساس انه ينزل الخيط تحت
0: ايه في الميدار اعرف هاي الميدار انا
1: ايه حلوين احنا هنا ايه السلس السلس كله فوق لانه ما ينزل تحت فيحطون له خشبة
0: ايه
1: في الخيط والميدار قدام
0: اوكي
1: الميدار فوق
0: ايه
1: معلق هاي طفاحي يسمونه
0: ها يعني هو ما صاد السمكه هو الطريقه اسمها طباحي طفاحي
1: ايه يعني ما يقوص في البحر
0: ها طافح في فهمت البحر. فهمت فهمت عليك فهمت عليك يا ابو سعد
1: عبد الله سنين انا عيال
0: ادري يعني والله ادري انسى شوف انت تهدني وعقب انسى انا المصطلحات
1: حتى حتى حتى رجل تقط انا
0: من
1: كثر ما رجل تقط يعني
0: التقط
1: اي من كثر ما
0: انا هذه بكتبها لان انا ساعات فعلا ريجي يلتقط
1: اي اي اي
0: يلتقط
1: نعم نعم نعم
0: ابو سعد قول بروميس
1: سمي
0: قول بروميس
1: بروميس
0: انك بتتصل فينا وما بتطول لو سمحت
1: والله العظيم والله العظيم ان يعني اليوم اول يوم ابتدي وياكم ومستانس لان توظفت عرفتي ورد يعني عارف نفسي ان رديت رجعت وبرجع حق البرنامج
0: انت توظفت قلت
1: ايه
0: يعني حين انت مستانس لان انت رديت توظفت
1: اي والله
0: يا سلام عليك يا سلام. الف الف الف

0: مبروك.
1: الله يبارك.
0: والله يا ربي يونسك دوم ويخليك يعني فرحان دوم ويوصلك دوم اللي انت تبيه ابو سعد، لان انت انسان وايد زين فتستحق الزين.
1: الحمد لله، انت علم منك يا ام عبد الله.
0: يسلمك، وانا اللي اتعلم منكم والله.
1: الله يطول.
0: المهم شبعنا من عناكم ورتوينا اهداء.
1: اي
0: معنا انا ما احب اغاني الخبرك، يعني احب كل الفرفشه بس. يلا
1: لا لا، هذه بس طقت طقه بس حلوه.
0: يلا بس بس نسمع البس.
1: راقده ودش في صرصوخ الاذون.
0: رجاء عبد الرحمن طول الصوت، خل دش في صرصوخ اذون اللي يسمع.
1: تسلمون تسلمون.
0: شكرا شكرا
1: شكرا شكرا.

0: نرحب فيكم من جديد. الصراحة أهم شيء وصلت لصرصوخ الأذن أو سمعتوا ها إن شاء الله يا أبو سعد السنس. المهم نوصل لحين معانا ولد المرشد.
1: مساك الله بالخير يا ام عبد الله.
0: مساك الله بالنور والسرور.
1: البرنامج الطيب والإخراج المبدع. أخيرا
0: شفت؟
1: أخيرا يعني لا احنا قدرنا نتنفس قدرنا نستون.
0: والله انا اللي قدرت اتنفس صراحه. انتم دائما انا اقول ولد المرشد ترى احنا لما نطلع اجازه صح اجازه بس انتم ما تدرون قد تكون اجازه نصها اوكي ونصها مثلا في اشياء معينه نمر فيها في حياتنا ولكن والله والله والله حلفت ها والله ان انتم مستمعيني واللي همكم واللي يأنسكم كله في بالي وكل يوم نوتات وحتى أعد حلقاتي من قبل لا أنزل البرنامج فترة طويلة وغير ورد لا مستمعين يستحقون الأفضل والأحسن حتى لو أنا في وين. والله العظيم
1: دائما من الدعاء للإبداع ما شاء الله.
0: والله تعرفون معزتكم وانتم ناس تهموني وصرتوا منا وفينا يعني عرفتوا جزء من يومنا.
1: الله يحفظك يطول لي بعمرك ودائما ابداع لابداع.
0: شكرا
1: ما شاء الله.
0: يا ولد المرشد
1: عبد الله اول شيء بمسي على اهل المملكه مملكتنا الغاليه.
0: هلا هلا والله نيابه عنك.
1: تحياتي حق جميع مستمعين هذه الفتره الطيبه والمميزه سواء داخل مملكه البحرين وخارج مملكه البحرين. ونبتدي وياك يا ام عبد الله.
0: ونبتدي وياك يا ولد المرشد. سمعت ان اغنيتك تقول احبك حب بلا حدود.
1: اوه
0: اول شيء اغنيه من؟
1: هذه اغنيه الروح المرحوم ابو محمد علي بحر.
0: الله الله الله يرحمه بي علي بحر.
1: ولكن هذا الغناء يقول لك خلها في القلب تجرح ولا تطلع تفضح.
0: بعد تجرح ولا تطلع وتفضح. احنا لا نبيها تجرح ولا تطلع وتفضح ترى
1: ولا تطلع وتفضح.
0: اي انا حين مستمعيني ترى انا اليوم انت ما تلاحظ ان انا معطيتكم المجال ان انتم تختارون الاغاني اللي فيها كذي اشياء.
1: اليوم واسع صدرنا وخلاصنا الصوت.
0: والله والله صدق انتم تعرفون شروطي صح في الاغاني
1: حافظينها.
0: اي بس لا انا كسرت القاعده اليوم فيها. اليوم شبعنا من عناكم
1: أبو سعاد الله يبارك لك.
0: إيه وأنت حين جايني تقول لي أحبك بلا حدود وما أدري شنو بس هي حلوة الأغنية.
1: الحين
0: لا صراحة ما سمعت بس أنت ما دام قلت لي الفنان الراحل الغالي علينا كلنا والله والله أنا ما أنسى إيش كثر كنت سعيدة لما يكون معي ضيف في البرنامج. يمكن 3 مرات هو كان معي ما أنسى وكلماتي ما بتوفي حقه لو شنو تكلمت. أسطورة أسطورة رحمة الله عليه يعني
1: ما بتكرر مرة
0: ما ولا بتكرر. المهم عشان ما نصيح أوكي صج صج ترى يعني أقول لك شنو مودك.

0: ولد المشهد
1: غياد.
0: اي اقول لك شنو مودك، كل واحد يختار اغنيه اقول له شنو مودك من الاغنيه. اي
1: مودي انا،
0: انا بفسر لك يعني. شوف المستمع يختار اغنيه وعلى الاغنيه اقول له والله انت اليوم مزاجك كذي، اقول لك مزاجك شنو
1: قولي لي.
0: والله مزاجك واضح يا ولد المرشد، اليوم مزاج رومانسي لأبعد الحدود. يعني ايه
1: وفي
0: ايه وشنك تقول يا حب من القلب يا أما فلا.
1: أكيد
0: أكيد تفسيراتي أكيد. أوكي أنا صح.
1: يلا
0: أوكي عيل، إذا أنا صح فلننطلق. أحبك بلا حدود للفنان الراحل علي بحر.

0: وما زلنا معكم مستمعينا في حلقة الأوبن دي، حلقة الخميس الونيس من برنامج ستار كافي. هذه الحلقة كلش يعني هي مختلفة، لأن احنا كل الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء مواضيعنا تكون جادة شوية، أوكي، ولقاءات طبعا نحب نفيد ونستفيد بها من خلال استضافة الضيوف يعني المتميزين طبعا. وأم خالد معنا على الخط. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا فخور.
0: هلا بك.
1: والله وحشتونا.
0: والله أنت اللي وحشتينا وأنتوا اللي وحشتونا وكل من يستمع حق برنامجنا وحشتونا كلكم.
1: أي والله وحشتونا صراحة، كان يعني البرنامج كنا ننتظره ونروق
0: عليه
1: الظهر
0: واحنا
1: راضين من
0: جوا موتنا. والله ان شاء الله يا ربي. شوفي هاي الكلام يعطيني شويه، يحملني مسؤوليه ان انا يا ربي شنو بقدم في الفتره الجايه. بس طالما انتم مستانسين احنا بعد نكون مستانسين ونقدم الاشياء الزينه.
1: والله البرامج الحلوه المواضيع تجنن، واحنا انا احب اتابع صراحه مواضيعك لانها تريحني واحب اشارك فيها.
0: وتشوفي
1: ترى انت على فكره، ترى انت اللي شجعتيني ان اشارك، انا كنت مو مالك اذاعه يعني.
0: صج صج
1: مش كلش مو مالك اذاعه الحين صريت زين على قولتهم، بس سديتي مع هدى واستمريت
0: وانطلقتي. ها الانطلاقه من عندي.
1: الانطلاقه من عندك.
0: حلو زين الحمد لله شيء ايجابي. ام خالد طالما انت تقولين مواضيعك تريحني، شنو في بالك موضوع ودك نتكلم عنه؟
1: من المواضيع اللي أتمنى إنك تشاركون الكل فيها يعني وأسمع آرائهم.
0: أي
1: زين، الجيل خلينا نقول الطيبين.
0: أيه؟
1: مع الجيل الحالي، جيل الألفينيات.
0: شوفي هذه الموضوع احنا تكلمنا عنه من قبل، بس في نقطة معينة تبين ندخل فيها.
1: أبي أعرف يعني شنو جيل الألفينيات، بأن أنا أشوف قليل من اللي يطفون من جيل الألفينيات يعني.
0: أيه صح
1: وايد قليل. بس أبي أعرف يعني شنو يحسون، دائما هم يحسون إن جيل الألفينيات إن هم جيل خلينا نقول إحنا السبعينات وإحنا جيلنا يعني إن

0: احنا يعني مو نفهم مو نفهمهم.
1: شوفي بعد شيء طبيعي أم خالد، أو لا إحنا بنفتح النقاش ما يصير كذي، لا لا ما بخرب على الناس، إن نفتح إيش رأيك الأسبوع الجاي؟
0: جيت
1: بقول لك رأي أنا الحين، لا بس إذا إنزين لا لا نفتحها الأسبوع الجاي إيش رأيك؟
0: إن شاء الله تمام.
1: ليالي ولا عليك أمر، اخذي رقم أم خالد وأول من راح يشارك في هذه الحلقة هي. كل من بيختار موضوع أول واحد بيشاركني فيه هو، لأنه هو المعني بهالموضوع. تمام تمام
0: تمام تمام.
1: أم خالد أنا سمعت أنك اخترتي أغنية وايد حلوة اسمها واقف على على بابكم والهان ومسير أسأل على اللي سأل.
0: لا أغنيها راشد المواجهاتي أسلام،
1: يعني يعني اشرح لك شنو انت مزاجك اليوم؟ اوكي لان انا قلت شنو وقلت كل واحد يطلب غنية بفسر مزاجه على مزاجي. اوكي زين والله يا ام خالد، يعني احس من اختيارك ان مزاجك اليوم كله في شوق وحنين.
0: اي والله
1: يعني إيه يعني واقف على بابكم والهان، يعني يعني تسالين على اللي سال، ودائما سألي على اللي سأل، معلم ما يسأل زين اي اي اي اوكي، ويعني حتى المحبوب اذا كان صغير.
0: نعم.
1: قد يكون ولد، قد يكون اخو، قد يكون عدل. اوكي زين.
0: نعم.
1: وبعد يعني شنو واضح ان انت مودك يعني قلبك مشتاق وعندك ذكريات يعني في في بالك ليحي موجوده متيقظه حاضره.
0: نعم ما شاء الله عليك. لا بس خلاص
1: حلفه حلفه حلفه صدق صدق يعني انا اوكي
0: اسمع اوكي 1000% بعد.
1: اوكي اخر شيء بقول لك اياه ان انت يعني محبه او من محبي الزمن اغاني الزمن الجميل اللي اللي تحسينها ان هي تتكلم عنك.
0: بالضبط. اما الحين اعطوني الحين ولا لا لا لا لا مو مودي كلش.
1: مو مودك ها؟
0: مودي في الجيم بس.
1: خشي خشي كان زين انا الله يعطيني هاي المود. ان شاء الله يا ربي. المهم يا ام خالد هابي ويكند، سعيده سمعت صوتك. ونطرينا ان شاء الله الاسبوع الجاي
0: ان شاء الله
1: ونطرح موضوعك ولا يهمك.
0: اوكي يا قلبي
1: تسلمين. واقف على بابكم والهان ومسير اسال على اللي سال محبوبي يا صغير.

0: خلوه خلوه خلوه، لأن احنا ما نبي أي أحد اليوم يزعل. أوكي، وجاسم مستمعنا اللي الحين ينتظرنا على الخط اختار أغنية خميسكم وما لي خلق أزعل، فرجال خلوه. فخميسنا اليوم ماشي على المزاج مستمعينا، كل مستمع يدخل علينا بغنية ومن الأغنية نحاول نكتشف شنو مود صاحب هذه الأغنية. ناخذ جاسم. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا وسهلا أخوي جاسم، عريك.
1: الله يمسيك بالخير.
0: يمسيك بالخير والنور والكرامة.
1: سمحي لي أقدمك قبل لا أدش معاكم على الخط، هدى درويش، أيقونة الذوق والإحساس والطيبة، وهذا لم يأتي من فراغ، فهي ابنة أستاذتنا الله يحفظها إن شاء الله بدرية عبد اللطيف، وليس مستغرب أن تكون بهذه الأخلاق هدى درويش، وهي ابنة يعني شو أقول يعني ابنة العزيزة الغالية بدرية عبد اللطيف. تفضل يا أخي.
0: شا تفضل شو أقول. مشكور وما قصر، شكرا لك على كلماتك اللي دائما انت يعني ما تقصر ودائما يعني ترفع معنوياتي فيها. شكرا على الكلام الطيب، شكرا على الكلام الحلو، واكيد انا قدوتي هي والدتي الله يحفظها ان شاء الله ويخليها لنا يا رب. اعلاميه القديره طبعا والمخضرمه، وان شاء الله يا رب اصير لو جزء من يعني منها، اخذ جزء منها بس، ومن من صوتها ومن تقديمها ومن كل شيء. وعبد الرحمن يقول لي لا
1: يكفي انك بنتها.
0: الحمد لله فخوره وسعيده بانها
1: نعم
0: بنت.
1: نعم نعم نعم، الله يحفظك ان شاء الله
0: ويحفظكم يا رب. اخوي جاسم انت اخترت عشان نطلع ازعم المود، اوكي، لان المود مؤثر. نطلع من المود وانت اختاريت اغنيه خميس وما لي خلق ازعل، صح؟
1: نعم.
0: شرايك؟
1: لأن أختي طول الأسبوع الإنسان عمل وشغل وجهد
0: أي.
1: فالخميس يعني محطة راحة.
0: نعم صح.
1: فإحنا نحب الخميس دائما نسمع شيء يفرفشنا يريحنا. عرفت شلون؟
0: تمام صح كلامك.
1: تعب هالأسبوع ذي كله
0: أي.
1: يا أختي هدى.
0: نعم.
1: فطلبنا هاي الأغنية إن شاء الله نستمتع فيها وياكم، وأقول لك عشان ما أطيل عليك، أنتي لك محبة في البحرين كلها في كل المحافظات، وهذه الله يشهد علي ما هي مجاملة. لما يقولون هدى درويش، والله لما يقولون هدى درويش يقول والله والنعم، وهذه ترى تعادل كنوز الدنيا كلها. لما يكون إنسان بهذه الأخلاق وهذه الصفات ينذكر في المكان ويثنون الناس عليه كله.
0: الله يخليكم، شكرا ما قصرتوا، وإن شاء الله يا رب يدوم أكون عند حسن ظنكم يا رب.
1: الله يخليك.
0: بس قبل جاسم، قبل لا نحط الأغنية خلني أقول لك شنو مزاج

0: مزاجك؟ ما فسرت لك مزاجك؟
1: والله مزاجي اليوم رايق.
0: أنا بفسره. أنا قلت كل واحد يتصل يقول لي أغنيته، أنا بحاول أكتشف شنو مزاجك اليوم، أوكي؟ وقولي أنا صح ولا غلط.
1: تفضلي.
0: أوكي، خميس ومالي خلق أزعل، هذه المود يعني واضح إن أنت يعني قررت إن في الويكند ما في زعل، وإن ما في شيء يستاهل إن الواحد يزعل، وخصوصا في الويكند.
1: نعم.
0: وإن مزاجك اليوم هو الأولوية.
1: نعم.
0: فيعني كأنك تقول.
1: معنات ويك إند. ويك إند معناته تسوي إند حق كل شيء مزعج.
0: صح. يعني لو سمحتوا أي مشكلة عندكم حق مع جاسم خلوها للأحد. اليوم
1: بالله.
0: اوكي جاسم، يلا نسمع اغنيتك وان شاء الله خميسك فله.
1: مع السلامه،
0: شكرا، باي باي.

زلنا نتواصل معكم في حلقة الخميس الونيس، حلقة الويكند المختلفة تماما عن باقي حلقات ستار كافيه خلال أيام الأسبوع. مثل ما عرفتوا أن ستار كافيه دائما يناقش المواضيع الاجتماعية الخفيفة واللي دائما احنا نطلع منها بفائدة، وأكيد هناك استضافات كثيرة تنتظرنا خلال أيام الأسبوع اللي جاي، لكن نحب نفصل شوية نفصل. وبما أني خبرتكم عن طريق الانستغرام هدى دوت ليش دوت يا هدى underscore درويش، اللي يحب انه هو يختار غنية وبفسر لك شو هو مودك. اوكي، لغنية ما اعرف شو فيه مخرجنا يقول شو فيه هدى شو. اوكي لغنية شنو هي الغنية غششوني؟ اوكي الاغنية اسمها انا مالي بيك، رامي صبري صح؟ اوكي انا مالي بيك، لكن انا قبل احط هالاغنية اول شيء اللي طلب هالاغنية انسان غالي وعزيز علي صراحة، يعني الاستاذ يوسف. اوكي يعني هو اللي طلب الاغنية، الاستاذ يوسف يعني صديق عزيز، هو من الأشخاص اللي جمعتني فيهم الحياة في وقت من الأوقات، ويعني من خلال معرفتي فيه تعلمت أشياء وايد منه حقيقة. هذه المعرفة اللي فعلا توديك لي

بتاخذك لمنحة آخر في الحياة، يعني معلومات حلوة، معلومات مفيدة، ومن خلال معرفتي فيه فعلا تعلمت أشياء وايد. والأجمل أن هالمعرفة ما توقفت عند حدود اللقاء الـ يمكن يعني سريع كان، لكنها أيضا مع الأيام تحولت إلى صداقة أنا جدا أعتز فيها. أستاذي يوسف وصديقي يوسف، بعض الناس نلتقي فيهم صدفة، لكن وجودهم فعلا يترك أثر فينا، وهذا الصديق واحد من هؤلاء الأشخاص اللي فعلا تركوا أثر فيني. واليوم اختار أغنية أنا مالي بيك، وأنا بفسرها بما أنه عن طريق الإنستغرام، يقول لك يعني أنا مالي بيك، بما أنه صديق عزيز خلها يعني خلي أفسرها بطريقة شي مشاكسة. أوكي، أنا مالي بيك بعد كل هالكلام اللي أنا قلته عنك يا يوسف، طالب أغنية أنا مالي بيك. واضح أن مودك اليوم يعني شوية في عتب، يمكن شوية كبرياء، خلني نقول أنا مالي بيك يعني، وأنا مالي، وأنا مالي بهاي الاختيار يا يوسف. يلا نسمع هاي الأغنية، حتى ما عرفت أفسرها.

ما يصير ولا يعقل ان انا اخذ كل الاغاني من مستمعيني واترك الناس القريبين مني يعني في الاستوديو صراحة، ومنهم منسقة ومتابعة ومشرفة خلينا نقول بعد البرنامج ليالي عاشير اللي يعني دائما هي السند لي في كل مواقف الحياة صراحة، ما بقول في الشغل

الشغل هي سند اوكي، بس على الاقل يعني من من من ال يعني من ال ما اعرف شو يقولون، بس لازم من حقها علي، من حقها علي ان انا اقول شكرا لك ليالي على كل وقفه وقفتي فيها معاي في السراء والضراء صراحه، وعلى كل شيء شلتيني فيها وقت اللي انا كنت فعلا يعني يعني تعرفين اوكي، فاحبك قد الدنيا. المهم ليالي اختارت اغنيه ما علينا يا حبيبي ما علينا، وطبعا معروفة هاي الغنية الفنانة أبو بكر سالم، لكن هاي الغنية عزيزة على قلب ليالي. ليش؟ لأنها مختلفة صراحة، لأنها هي أغنية والدتها ووالدها رحمة الله عليه اللي كانوا وايد وايد يحبون هاي الغنية، وعشان كذي ليالي أنا يعني قبل أن نحط هاي الغنية، ومثل ما الوالد رحمة الله عليه عمي يعني حبيبي يعني صج فاقدينه وافتقدنا، ودائما أتذكر صوته خاصة لما هو يقول كلمة الحلوة، يعني لما يقعد معانا ومعاكم كلمة عمري لما تطلع غير منه، الله يرحمه ويتغمد روح الجنة. وخالتي حبيبتي العزيزة على قلبي اللي كل يوم أقول تسلم يدك على كل لقمة تطرحينها لنا، فمودك يا ليالي اليوم يقول أوكي أنا رايق لأني أنا متجاوزة، أنا قاعدة أتجاوز أو أحاول أتجاوز، يعني ليالي تقول من خلال هاي الغنية يعني نفسيتها تعبرنا، أقول اللي صار خلاص صار وما علينا، اللي صار صار وما علينا، وفي أشياء ما يعني ما تستاهل نحن نعكر مزاجنا وبالذات يوم الخميس عليها، فنطوف ونكمل ونستانس. فاختيارك يقول عندي كلام وايد، اوكي انت يعني اختيار انت تقولين عندي كلام وايد بس ما علينا يا حبيبي ما علينا، يلا واضح تجاهل

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا. طبعا نسينا المسابقات ونسينا الأسئلة السريعة مع اللي نخليها حق الأسبوع الجاي. اليوم يعني أنا كنت بس حبيت أستفسر عن بدل ما أقول لك شنو الأغنية اللي تحب تسمعها اليوم، أنا قلت اطلب الأغنية وبفسر مزاجك. فالحمد لله أن هذه السؤال البسيط عجبكم. أوكي، خميس معليش، خميس يعني نبتعد فيه عن جو شوية السيريس. أوكي، ما نكون سيريس في الخميس. فالحين وصلنا إلى أغنية لعمرو دياب للهضبة. شو رأيكم للهضبة؟ الهضبة يقول وماله وماله لو تهنا بعيد. من اللي طلبها؟ طلبها زميلنا الجديد محمد أوكي العيسى. طبعا يقول هدى أنا خاطري أسمع أغنية وماله. قلت له يا محمد وماله ليه وماله ليه طلبت هاي الأغنية؟ فقلت له لا تقول لي خلني أنا أقول وأشرح شنو تفسير مودك لما أنت اخترت هاي الأغنية. أعتقد أن هذه المزاج مزاج رومانسي حالم، فيه رغبة بالهروب من الزحمة. صح محمد ولا لا؟ بروحه هو يعرف يفسر. انزين يقول لك ماله لو تهنا بعيد، ماله يعني واضح ان مودك يا محمد اليوم يقول انا ابي افصل عن الدنيا كلها، ابي اروح مكان بعيد، مكان في راحة البال مع الاشخاص الصح، يعني نستانس نروح نبتعد وخلونا نسمع وماله للهضبة.

ونتواصل. ما شاء الله مودكم اليوم كله رومانسي. أوكي أوكي وصلنا قبل الختام طبعا لأن ما بقي وايد وقت معانا أم

0: ناو
1: واف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا ويا مسهلا. هاي هالصوت.
0: الله يحييك. الله يحييك ويا بجيك ويسلمك ويخليك ومستانسة أن أنا أسمع صوتك
1: حبيبة قلبي.
0: ورجعنا ورجعت لنا الحياة بسماع أصواتكم.
1: الحمد لله.
0: أم نواف أخبارك؟
1: كلمك وحفظك وبارك فيك يا ربي.
0: اليوم أول يوم مدارس؟
1: لا يا عمري.
0: ها
1: قبل
0: أسبوع. ها لأن في مدارس ابتدوا قبل أسبوع وفي مدارس قالوا لي اليوم.
1: الحكومة إيه؟ الحكومة اليوم.
0: اليوم الحكومة.
1: إي نعم.
0: أوكي.
1: خاصة قبل أسبوع الخاصة.
0: صح قبل أسبوع الخاصة. بس أشوى إن اليوم خلاص رجعت الحياة لكامل شوارع البحرين.
1: الحمد لله.
0: لأن شوفي برجوع المدارس ما شاء الله نشوف الله حلوة الحركة بس صد زحمة بس حلوة الحركة.
1: هدوم يا رب
0: يا رب يا رب
1: هدوم يا رب واحنا وعيالنا
0: امين امين
1: يا رب ان شاء الله وطننا بخير وامن وامان
0: يا رب. رب العالمين امين
1: ان شاء الله يا رب سنه خير يا رب ونجاح على كل طلبتنا كلها وعلى مدرسينا وعيالنا وحبايبنا
0: امين.
1: يعني للامانه انا فعلا فعلا انا مستانسه ليش أنا نسمع صوتك وأخيراً يعني.
0: شكراً وأنا بعد والله العظيم مستانسة براجعتي لكم وبسماع أصواتكم وبراجعة هالسوالف الحلوة مع بعض وتعرفين أنتوا غير أنتوا غير أنتوا الحياة.
1: الحمد لله
0: أحبكم وايد وايد وايد وايد
1: حبيبة قلبي. وإحنا يا ترى بقول لك شيء هدى فعلاً فعلاً فعلاً يعني يعني أنا أقول أنا يومي حزة المدارس أنا ما أسوى إذا ما أسمع صوتي
0: حبيبتي والله. حبيبتي
1: الأمانة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن 20 سنة وإحنا مع بعض الله يبارك يجعلها آمين. إن شاء الله مو بس 20 يجعلها إن شاء الله 100 سنة
0: يا رب.
1: وصوتك ما ينقطع
0: حبيبتي
1: وصوت حبايبنا اللي في الإذاعة إن شاء الله ما ينقطع يا ربي
0: حبيبتي
1: وأنت وصحة وعافية يا ربي وعساها إن شاء الله يمعد خير علينا كلنا
0: آمين.
1: لأن الأمانة أنا سمعت أصوات يعني ما سمعت صراحة من قبل فالحمد لله نحن سمعنا أصوات أهم بخير وهم بصحة وعافية يا ربي
0: الحمد لله
1: وعساهم إن شاء الله بخير وصحة وعافية دوم يا رب
0: دوم يا رب
1: حبيبتي.
0: سمعت ان انت طالب اغنيه حبيبي شمعه الجلاس صح عاد ليش ما كملتيها حين انا وقفت عشان تكملينها
1: لا عادي يعني.
0: إيه؟ اخر مقطع حبيبي شمعه الجلاس
1: ولا كون من يصيد عنه
0: الله بس ما حافظان بعد لكن قبل أن نسمعها خليني أقول شنو مزاجك اليوم حبيبي شمعة الجلاس أوكي يعني واضح أن مزاجك اليوم الطرب والدلع مال أول مال الزمن الجميل صح مو صح صح مزاجك حبيبتي حبيبتي صج صج لا تجاملوني قولوا اوكي زين
1: انا مجامل
0: اي
1: اقول لك صدق
0: اشوى يعني اوكي مزاجك رايق بس في يعني الحب يعني حاضر وبقوه زين اي ضحكتك حلوه ويقول لك من حبيبي شمعة الجلاس اقول لك بعد مزاجك يعني مثل ما قلت قبل شيء رومانسي على الطريقه القديمه اللي ما فيها مثلا مسجات ايموجيز وايه قلب وايه خدود حمر وايه عيون قلوب اوكي حب اصلي حب اصلي
1: فيس تو
0: فيس فيس او فيس تو فيس يا سلام يا سلام
1: بس مو بس في الواتساب لا ما ينفع صراحه
0: اي ما في احساس اصلا اي
1: حالات ان طالعتي وايه بواي تعبير الواي شلون القلب ينشرح
0: صح.
1: إذا أنت قلت كلمة حلوة

0: نعم
1: حق اللي انت تحبينه.
0: أيوه.
1: ايا كان
0: صح.
1: وانا حبيبي شمعة الجلاس نواف الله يبارك فيه ويحفظك
0: يخليه ان شاء الله
1: خواتك ان شاء الله يا
0: حفظلك يا ربي وخليك له بعد
1: حفظكم قاليكم ان شاء الله يا ربي.
0: امين يا رب العالمين وحبي ونسمع ونسمع
1: حبيبة قلبي
0: ابيش تستقربين وانت في السيارة حين
1: حبيبتي
0: اوكي بحاول اشوفك بعيني وانت جاي مسطرة حبيبتي ان شاء الله جون فرحانة يا رب يا نواف
1: الله يفرح قلبكم يا ربي شكرا جزيلا
0: حبيبتي مشكورة.

طبعا وصلنا الى ختام يوم الخميس الونيس. طبعا ان شاء الله يا ربي كنا خفيفين عليكم اليوم وقدرنا ان احنا نونسكم، ولكن ما يصير اني اخذ اختيارات كل المستمعين، وحتى ليالي خذيت اختياراتها، وانس اللي قاعد ورا الكواليس القائد مال البرنامج. مخرجنا اليوم قرر انه هو يدخل على الخط ويشاركنا مود الخميس، فما يعني المسك ختام مسكها ختامها مسك. اوكي، طبعا بما انه صاحب القرار في البرنامج فهو بعد اختار اغنية احلى قرار، وبما اني انا قلت بفسر كل واحد يختار اغنية، فمن اختيار الاغنية اقدر اقول ان مودك يا عبد الرحمن اليوم فيه رضا راضي علينا زين، في ثقة، مود واحد اصلا ما بقول بياخذ القرار، لا ماخذ القرار في حياته. اوكي، ومرتاح انت من قرارك ولا مرتاح؟ اوكي، ويمكن لو رجعك فيك الوقت يعني الى الوراء بعد بترد تاخذ نفس القرار، صح ولا لا؟ صح. اوكي، بس السؤال اللي يطرح نفسي عبد الرحمن، شنو احلى قرار خدته في حياتك؟ بتقول لي بعدين. تمام، اذا باحلى قرار، واحلى قرار اصلا احنا رجعنا لكم بعد من عقب فتره اجازه، احلى قرار ان احنا نسمع صوتكم كل يوم، وخلونا نسمع احلى قرار ونختم فيها حلقتنا اليوم، حلقه الخميس الونيس. واتمنى يا ربي ان احنا معاكم قضينا وقت جميل وممتع، وانتم ايضا استمتعتوا، مع ان تدرون ان انا محضره كنت لكم اسئله سريعه، شيء اللي احنا نحبها وايد. اوكي، ولكن ما في مشكله، It's never too late. إن شاء الله حق الخميس الجاي. إذا خميسكم فلة وهابي ويكند عليكم مستمعين، إن شاء الله يا ربي دوم تكونون في صحة وعافية وأناس وفرح، ونترككم إن شاء الله في أمان الله ورعايته، ونسمع أحلى قرار ونختم فيه حلقة اليوم.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3.

مساكم الله بالخير والرضا والعافية. وفي عبارة أخرى مساء الخميس الونيس، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير بحرين اف ام والإسلوغن على هواك، وبرنامجنا من الخمس إلى الست ساعة على هواك. بمعنى أنت تقدر تكون معد وتحضر وتنسق وتضبط المود وتساعدنا أن نوصل أهدائك وطلبك إلى كافة المستمعين. تحية إلى مخرجنا العزيز محمد الدوسري اللي اليوم يقول لكم خالكم على السمع، ترى الخميس ما راح يكون عادي، راح يكون استثنائي، لأني محضر لكم مفاجآت جدا جميلة، وأنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد. أنتظر أصواتكم وطلباتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ولأن اليوم

يا هلا مرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. نسولف معاكم عن الأغاني، نسولف معاكم عن الجديد، نسولف عن أخبار الفنانين، قص

قصص من الكلمات اللي نسمعها في الأغاني. الأغنية ذكريات، الأغنية رحلة، الأغنية تغير المود. صج ساعات تسمع أغنية حزينة بس تستانس، لا مو بسايكو أنت، هذه طريقة معينة من طريقة تعامل اللاوعي والذكريات مع أغنية. حلو، في أغاني سامريات يعني معروفة، سامريات على مثلا توجاد ولا شيء قديم واحنا نحبها نسمعها في المناسبات، هذه مثال. وفي أغاني جدا سريعة ولكن تحسها عادية، يعني أغاني سريعة طربية نقازية تحسها عادية، ولكن إذا محمد البكري يجتمع مع الربع الأصدقاء الأصحاب يقولون احنا نولف لكم موسيقى ونولف لكم مجموعة من الإبداع الفني الموسيقي، الفنان البحريني محمد البكري يقول لكم في يوم الخميس

العجيب مستمعين الكرام أن إذاعة البحرين تزخر بالكفاءات المميزة في جميع المجالات، لأن برنامجنا فني وموسيقي. ركز معاي في التوليفة سلمك الله. عندنا رئيس إذاعة بحرين اف ام الأستاذ خالد درويش، هو ملحن وفني وموسيقي. لاحظ رئيس إذاعة بحرين اف ام، مريت عليه اليوم سيد بالخير يا أبو فاطمة، قال يا أبو سعيد سمعت أحلام الشامسي شو تقول الفنانة، وجه لها التحية. قلت شو تقول يا أبو فاطمة؟ قال بسمعك أغنية أنت لأنك تحب هالنوعية من الأغاني، الكلمات الأخذ والعطاء. قلت له سمعني، سمعني أغنية أحبها وعشقها بصوت الفنانة أحلام الشامسي، ولكن فيها فكرة هالأغنية. قال يا أبو فاطمة روح فكر فيها وسمعنا إياها اليوم في ساعة الهواك. لاحظت الذوق. رئيس الإذاعة الأستاذ خالد درويش يقول اسمع معاي الأغنية، هو برنامجنا نسمع معاكم الأغاني، كلنا نتشارك نحب البرنامج. فاليوم الأغنية الأولى في ساعة الهواك على ذوق رئيس إذاعة بحرين اف ام الأستاذ الملحن خالد درويش. شيء عجيب، الأغنية اسمها خطا كلاش. احنا بطبيعتنا في مجتمعاتنا العربية اذا واحد يا شيء نقول له خطاك الشر، يرد هو خطا كلاش. متعودين على هالجمل احنا يعني من يوم كنا صغار، وخطا كلاش او كلمة اللاش لها استخدامات معينة، ولكن في هالسياق اذا واحد قلنا له خطاك الشر يعني عداك الشر، اجر وعافية، تدعي له بما معنى الدعاء. فيقول لك خطاك اللاش يعني خطاك الهلاك بما معناه يعني في هذا السياق تحديدا. لذلك احنا نسمع الكلمة من يوم احنا صغار، ولكن هي فيها عمق اكثر مما نتصور. فالحلو ان احنا نرد على بعض بالسنع، رد وبدل. ولكن الكاتب الشاعر عبد الرحمن العثمان ولف لنا توليفة جدا جميلة من خلال خطاك اللاش احلام، تسمعونها عقب شوي. ولكن لما الكاتب الشاعر عبد الرحمن العثمان يقول خطاك اللاش أبد والله توحشتك، فقدتك مدة ما شفتك، شنو هالجمال، شنو هالإبداع، شنو هالإحساس. كلام جدا جميل. إذا شخص من زمان ما شفته ما تقول له خطاك الشر، لكن عبد الرحمن العثمان يابها بطريقة جدا جميلة، يقول توحشتك فقدتك مدة ما شفتك لذلك.

0: عظيم، نقلات مقامية جميلة. عزيزي المستمع، اسمع التوصيف، نسايم فل من مبسمك أشفتني، خذتني للربيع الماضي ودتني، وصحى في داخلي كادي املاقة وعاش خطا كلاش. كلام، صورة، إبداع، نقلات مقامية ولحنية. لذلك الاختيار الأول مستمعين الكرام يأتيكم من الذوق كله، الأذن الموسيقية في إذاعة البحرين، أستاذ خالد درويش. شكرا يا أبو فاطمة على هالاختيار. إذا أحلام تقول خطا كلاش أبد، والله توحشتك الفنان محمد التميمي. شي يقول
1: أنا مشتاق
2: ساعة على هواك،
0: وأنا بعد مشتاق إني أسمع أصواتكم واختياراتكم وطلباتكم من الأغاني على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. نأخذ الاتصال. سلام عليكم، مساء الخير.
3: الله يمسك بالخير أخوي أبو سعيد.
0: يا مرحبا يا أبو راشد.
3: يا مرحبا، كيف حالك؟ يبا شون صحتك؟
0: طيب وبخير، شون صحتك؟
3: والله بشرك بخير ونعم رب لك الحمد. كيف حالك؟
0: بشرك على ما تحب هالاختيارات الزينة. سمعت خالد درويش سوا فيني؟
3: ما يحتاج مستني، يعني قاعد في استكنوني هالغنية ما شاء الله.
0: أقول لك، قال لي قعد في المكتب، قال قعد سمعك أغنية على كيف كيفك. قلت قول يا أبو فاطمة قول.
3: نعم.
0: يعني تعرف براش شلي الفكرة اللي في بالي، إن البرنامج يكمل فينا كلنا، كنا رابع
3: طبعاً.
0: تتصل لي تقول لي والله أبو سعيد سمعت أغنية، اسمعها. شيء شعور عجيب والله.
3: أكيد نعم نعم. يا مرحبا بالتحية والدنيا طويل العمر.
0: ترى الحمل ثقيل البداية، ترى فنية عالية ومتودينا.
3: هو اللي تقول الأغنية على اللي في بالي هاي معني من طراز القديم.
0: شلون؟
3: هاي نعم حق خالد بن عبد الرحمن.
0: يا سلام يا سلام.
3: نعم.
0: يا سلام.
3: أغنية تخبروا
0: الله اني على واصله.
3: نعم هذه اخوي مال ستيشن تكور في خط اخوي 600 كيلو ما ترجع
0: بعد ايش اثنين.
3: نعم بو تشكيله كذا ثالث اخوي
0: ومر ليش جات الايش اثنين بس اوكي طلعت وهدائك سلمك الله.
3: طول عمرك، هدايا لك حق جميع المستمعين.
0: تسلم يا ابو راشد.
3: طول عمرك يا مرحبا بك يا شيخ
0: الكبير خالد عبد الرحمن اللي بنورنا في البحرين.

0: شكرا يا ابو راشد على الاختيار. الفنان خالد عبد الرحمن راح يتواجد معنا في مملكة البحرين بإذن الله تعالى على مسرح بيون الدانة في 24 سبتمبر. خالد عبد الرحمن معودنا على حضوره في مملكة البحرين وجمهوره أكيد يترقبه على مسرح بيون الدانة. نرجع حق اتصالاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. صال جديد وذوق جديد. السلام عليكم. مرحبا، مساء الخير.
1: الله يمسيك بالخير والطيب والكرامة أبو سعيد.
0: يا مرحبا، حي هالصوت.
1: الله والنبي حييك، طول عمرك، بشرني عنك.
0: طيب وبخير، حي الله أخوي راشد بن سند، عاش من سمع هالصوت.
1: حبيبي حبيبي
0: يا أخي، والله أني سعيد يوم سمعت صوتك. أهم شيء طيب وبخير.
1: وأنا أسعد. الله أبشرك خير، أبشرك خير يا طويل العمر. أبشرك خير. أول شيء شكرا جزيلا على الدخول القوي، فنانة أحلام، وما شاء الله الكلمات كانت فظيعة في مكانها.
0: هذا اختيار أخونا ورئيس إذاعة بحرين FM خالد درويش، عطانا الذوق.
1: ما يحتاج بعد، هو فنان الله يسلمك.
0: صحيح.
1: ما يحتاج بعد.
0: صحيح.
1: وانت بعد ما عليك زود، الله يسلمك.
0: نكمل بعد،
1: نروح حق القصيد اليوم في بداية الذي، وحق بنت الخيال لسمو الشيخ ناصر بن حمد والفنان محمد عبده.
0: يا سلام يا سلام، هذا الاختيار.
1: والكلام والاختيار وهداء لك خاص يا بسي.
0: الله يطول بعمرك يا أخوي راشد بن سند، شكرا لك على تواصلك معنا، وشكرا على اختيار هذه الرائعة من روائع كلمات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومن غناء استاذ الفن بأجمعه عم المجال كله محمد عبدو.

ساعة على هوا. اختيار راشد بن سند، أغنية بنت الخيال، غناء الفنان محمد عبده، من كلمات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. عطني من وقتك دقيقة وافهم واسمع امتداد الصورة والوصف في هالقصيدة. هذه يعني أمر لازم، احنا نحب الفن، نحب الموسيقى، نحب الأغنية، فنركز في الكلمات. لاحظوا معاي، ركز الدوسري واحسب معاي. ايوه ارفع يد الدوسري، لا لا اوكي بس ركز يعني بدون تهديد، ركز. يقول سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد: كان في وجهها صبح ضحك لي وقال، الويه والصبح ايش قال؟ يا صباح المحبة من خليل الخليل. شوف الربط، صبح ويه وصباح المحبة، بدأ في الويه. عقب يقول: وكان في عينها رمش ينادي تعال وعذابي من الرمش الكسول الكحيل. هذه بيت واحد، ابتدى في الوجه عقب راح حق العين والرمش. احنا في امتداد الصورة والوصف. عقب شي يقول: شعرها ليل اسود فيه صمت وجدال، راح حق الشعر. انت حرك يضيع الصبح باطراف ليل، الصبح الوجه اللي ذكره قبل، لاحظت الدوسري، والليل السواد شعر. انت ناثر جديله من يمين وشمال، يقصد الشعر، ضمني في بياض الصدر تحت الجديل. شوف امتداد الصوره، هذه يعني مو شيء بسيط في الشعر، احنا لازم نتمعن. فهو عطانا في كوبليه كامل سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وصف امتداد الصوره. احنا نقول مثلا نطالع السماء، والسماء فيها غيم، عقب الغيم طق مطر، عقب ما طق المطر ربعت الارض وازهرت وصارت خضره. شوف دي كامل، شفت شلون قلت أنا بسيط في 10 ثواني. سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد أبو حمد الله يطول بعمره قال في كوبليه كامل مغنى. أنت تظن أنه سهل صح؟ لكن التركيب معاي أكيد. يا سلام، نأخذ الاتصال. السلام عليكم، مساء الخير.

0: يا هلا عليكم السلام، مساء النور.
1: اهلا وسهلا وحياك الله.
0: الله يحييك.
1: شلون صحتك؟ الله يسلمك.
0: بخير الله يسلمك.
1: انت عرف على الاسم الكريم فضلا وليس امرا.
0: معك ساره الخلدي.
1: اهلا يا ساره، ايش حابه تسمعينا اليوم؟
0: حابه اسمع مذكر متى حق عبد المجيد عبد الله.
1: اوه، اغنيه قديمه شوي، مو شوي، وايد
0: وايد قديمة،
1: 20 سنة يمكن فيها.
0: يمكن.
1: اي يا سلام، هذه من كلمات تركي اتوقع. انا احب الاغاني لان فاستذكر معاك الشعراء. حلو، والاهداء يا ساره؟
0: الاهداء بيكون حق القايب عن العين والحاضر في القلب لجميع مستمعين بحرين فم.
1: شكرا يا ساره، نسمع معاكم الكبير عبد المجيد عبد الله، مذكر متى. يا سلام.

0: ساعة على هواء.
1: شكرا سارة، واستمعنا معكم مستمعين الكرام إلى أغنية مذكر أو أغنية مذكر مثل الفنان عبد المجيد عبد الله. شكرا على تواصلكم معاكم، ساعتكم اللي على هواكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. دوسري عطني

0: نرجع حق اتصالاتكم وناخذ الاتصال. مرحبا مساء الخير. الو مرحبا.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الاحساس والطيبه يا ابو سعيد الحبيب، ويسعد لي مساك انت واخوي الحبيب الدوسري.
0: اهلا
1: وسهلا، وكل من يسمع هالاذاعه الحلوه الطيبه اللي على قلبنا وبرنامجنا ساعه على هواك.
0: حيا الله بالراشد.
1: يحييك ويسلمك.
0: لا اليوم الصوت غير عن امس.
1: امس الزحمه سوت فيني كذي طال عمرك.
0: اليوم
1: تعرف الباصات اللي بيني وبينك طبعا.

0: لازم الباصات يعني منتوم باصات اللي في الشارع لأن قلت زحمة وش يا فراش critical thinking
1: شو ما بغيت أزعله بس
0: أمورك كلها زينة
1: والله دامكم أنتم بخير الحمد لله الأمور طيبة
0: عندنا صديق مشترك بقول لك السالفة عندنا صديق مشترك بقول لك الحروف بس لا تقول الاسم ألف لام باء سين ألف ميم
1: أيوه الجميل
0: الجميل ترى متغير مو بالأولي
1: يمكن شو يسمونه مضغوط لأنه تعرفه مسؤول في أحد النوادي صحيح يعني ضغط فالله يوفقهم
0: عسى الله يوفقه ويكتب له الخير إن شاء الله وفاله التوفيق العزيز العزيز المحب الفنان البحريني البسام مساك الله بالخير
1: بسام وطبعا مسرحيتهم الرابعة يا جماعة اليوم مباشر نحط عليهم
0: يستاهلون شو بتسمع
1: سويت له دعاية عسرعي
0: لا بحرينيين ما في دعايات البحرينيين يستاهلون الدعم هذه أقل القليل
1: أي والله. نعم هم الفرقة الطيبة اللي يشتغلون كلهم صحيح. الله يوفقهم إن شاء الله
0: أجمعين
1: بسعيد اليوم خميس ويعني المود مع أبو راشد بيروح شوي كذي طربي نرجع كم من سنة ورا كذي هاللون وهذه أنا مثلك ترى ما فخش إصرار أنا باتفاق مع أخوي الحبيب الدوسري خاطرنا نسمع شيء حق أبو خالد
0: أبو خالد
1: عبد الله رويشي
0: يا سلام يا سلام يا سلام
1: والأشياء الطربية اللي كان اللي دائما يمتعنا فيها أبو خالد فيقول يا أبو ناصر هو عذاب العين من شيء أنت تشوفه
0: هو هذه قال له هو عذاب العين من شيء أنت تشوفه ها
1: أي نعم
0: الله دره يا أبو ناصر مشكور بروش
1: لك وحق أخوي الدوسري وحق لستة براسك كلها وكل من يسمع هالإذاعة والسلام ختام يا جماعة
0: سفير الأغنية الكويتية احنا نقول سفير الأغنية الكويتية الخليجية العربية الأستاذ المبدع القدير عبد الله الرويشد نحبك ونقدرك يا أبو خالد ويا عسى عمرك طويل وترجع لنا سالم وغانم ومتعافي نحبك من بحرين اف ام واللي عارفه والمعلومات اللي عندي تقول ان عبد الله الرويشد له علاقه خاصه وارتباط ونسب في هالبحرين شلون ما نحب ابو خالد

هلا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام، وتحية تقدير وامتنان لجميع المستمعين عبر هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. مكملين معاكم في ساعة على هواك، وتحية حق جميع المنضمين إلى هذا الأثير، ونقول لك برنامجنا أبسط من اللي تتخيله، أغاني وطلبات وهداءات وسوالف رابع على الهواء، سوالف رابع احنا نقول كلنا نعرف بعض، لأن الأثير هذا الأثير الجميل اللي يجمعنا دائما دائما دائما يجمعنا مع الناس، لذلك سمعوا ميامي شنو يقولون لكم.

0: اتصال جديد وذوق جديد. السلام عليكم. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: الله يقطع ابليسك خليل الحبيب.
1: مرحبا
0: الشيخ. صاحب اشهر لزمه في تاريخ الاذاعات العربيه كلها.
1: الله يعزك ابو سعيد.
0: بقول لك يعني المفروض عبد المجيد يحطها في اغنيه مساء الخير هذه والته.
1: كنت بطلبها بس قلت لا بنغير اليوم.
0: اولا شلونك؟ شلون الامارات؟
1: والله مشتاقين لكم، مشتاقين لهالبحرين. وبن راشد عطى هدايا للشباب كلهم، بس هالمره بعطيه هدايا له.
0: تعجبني، احب التمريرات هذه، احب الشرح. أيوة. انك تشرح على رفيجك بالاغنيه فله جوي. بخير. شلونك؟ شلون الامارات؟ شلون هالابو ظبي؟
1: والله والله بخير، نحن بخير، داكم بخير، مشتاقين.
0: يا حبيبي
1: والشوق في كل ثانيه.
0: يا حبيبي والله يا
1: اخي، مشتاق قد البحر ورمل الصحاري والمطر. بس الله. لو يجي منك خبر افز قريب من قربك.
0: الله، انا احب الاستشهادات الجميله هذه. والله انت يا خليل لك محبه عندنا.
1: هذا قليل محكم انتم.
0: الله يطول عمرك.
1: من شهر 13 ابو سعيد اخوك خليل، شهر 13
0: ايش بيصير؟
1: لا اكيد.
0: خلاص
1: باقي شهر.
0: اكيد
1: ونص
0: يعني. مبارك.
1: خلاص
0: انبث
1: اللي مبث، وبصورها بعد اللقاء هذا،
0: بصور
1: عشان
0: اطرش للعيال. خليل ما فيها رجعه ترى، هذه اون اير مباشر يعني. مبث
1: مباشر نص بعد. قلت متوكل على الله.
0: مبارك.
1: البركه علي وعقبالك ان شاء الله.
0: الف مبروك، الله يجمعكم على الخير. والله يا ابن بيتك ان شاء الله على العز والطاعه. الف الف مبروك. والله تستاهل، فرحتنا والله.
1: تفرح بخير ان شاء الله، وياك
0: وعقبالك
1: ان شاء الله. زبط معرس واكون من اول
0: حاضرين
1: الشيخ.
0: ان قالها الله، انت شرف والله، ما يسعدني. استاهل الطيب، الله يطول بعمرك. مبارك حق اخونا وحبيبنا خليل، اعلان واشهار عبر بحرين فهم 93.3. موعد يوم قرانه وزواجه. الف مبروك، الله يبني بيتك ان شاء الله، والتحيه لك، وإن شاء الله الله يقدرنا ونحضر لك الإمارات. أنت تستاهل وأقل شيء قدمه. خليل، مستمعين الكرام، من أوفى الأصدقاء والمستمعين من الإمارات إلى إذاعة بحرين FM 93.3، يعرفنا كلنا، المخرجين، المنفذين، المذيعين، المسؤولين، يمر علينا البحرين، نقعد معاه ونطلع معاه، ويحسسنا أن احنا كلنا عائلة واحدة. فألف ألف مبروك وتستاهل. راح نسمع طلبك اللي انا ما اعرف شنو، ولكن اقول حق محمد الدوسري سم وتفضل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام وتحية حب وتقدير من البحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى جميع من يسمع هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3 وتحية إلى أخونا وزميلنا وصديقنا خليل وتسلم وعاش من سمع صوتك. احنا معاكم وساعاتنا على هواكم على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. الو مرحبا مساء الخير.
1: مساء الانوار يا ابو سعيد.
0: هلا وغلا حي الله بن حردان.
1: هسه هسه نور الصوت.
0: نورت ايامك كلها.
1: شو اخبارك ابو سعيد؟
0: خير يا مال الخير. شلونك انت؟
1: جوك حلو اليوم ابو سعيد.
0: شلون
1: ينن اليوم
0: ظنك؟
1: اغاني على كيفك وكلمات على كيفك.
0: يا سلام
1: مولع مولع. وبعد قبل المغرب شاي
0: ترى في الدوام انا. والله مو طالع رايح مكان من عرنه ليه ضاعش في الليل.
1: واليوم بعد ما يحتاج نقول لك هابي نايس ويكند بعد. الخميس الونيس.
0: الخميس الونيس في الدوام. ايش رايك؟ سلمك الله.
1: ما يخالف عندك مجال تطلع
0: 12 بس برد البيت ارقد يوم عباشر.
1: لا يبا ما في طلع يوم الخميس. اليوم كله تعلي تعليني اليوم.
0: احنا سلمك الله في الدوام عندنا مونتاج عقب شوي مع الدوس سري ونرتب الامور. شغالين فريق البحرين شغالين
1: في مجال. لا في مجال
0: في مجال في مجال نطلب عشاء في الدوام بعد.
1: بعد عشاء زين شيء حلو يا جماعه.
0: اي أيوة والله
1: مشروك مبروك.
0: هذه كلمه مع الجماعه يا زاتلي. ليش كلمه مشروك مبروك
1: منها كلمه صار. أيوة مع والله. الجماعه
0: اي
1: والله
0: اي والله اي والله. احنا نتمنى لكم ان شاء الله اجازه اسبوع سعيده وجميله.
1: اول شيء قبل لا ادش في طلبي
0: سم
1: اشكر وزاره الداخليه واداره المرور وكل من في وزاره الداخليه على الجهود اللي يبذلونها في حفظ والامن والامان في مملكتنا البحرين الحبيبه. الحمد لله على نعمه الامن والامان وخاص بالذكر على خفر السواحل على مجهودهم اللي يبذلونه في سلامة مرتادي البحر. الله يعطيهم الصحة والعافية وكل تحياتي لهم.
0: والله يستاهلون تحية.
1: ولا ننسى بعد جنودنا البواسل الله يحفظهم إن شاء الله. وزارة الدفاع الله يحفظهم. المرابطون
0: يستاهلون
1: وإحنا قلوبنا معاهم.
0: أيوة.
1: وين مكان وقلوبنا معاهم ندعي لهم.
0: أيوة.
1: الله يسر أمورهم إن شاء الله ويرجعهم سالمين إن شاء الله يا رب.
0: سالمين وغانمين بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. أم أطلب اليوم سيدي يا حاكم بلادي تمع

0: عندك الكلمات حلوة ما تصور لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ربي يحفظه.
1: آمين. إش خليت عاد هذا من أحب القصايد إلى قلبي. شكرا.
0: تريح القلب
1: والله يا
0: تسمع الكلمات تريح القلب
1: والله يا
0: تبلج الصدر.
1: بن حردان شوف الحين هذه الأغنية سلمك الله بنسمعها وعقب اسمع تعليقي عليها لأنها الأغنية دي تمثل شيء في وجداني لأنها تعبر عن مشاعر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مستشار الأمن الوطني لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه. سمعوا البداية بس شي يقول سيدي يا حاكم بلادي تراني كل يوم أشوف وجهك يوم عيدي. الله أكبر على هالوصف والتوصيف. إي والله لما نشوف سيدي جلالة الملك بخير ومتعافي وطيب ويحضر ويزور ويشوف الأمن والأمان ولمة هل البحرين كلهم حول راية جلالة الملك هذه من أيام الخير والسعادة.

سيدي من كلمات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ألحان وغناء الفنان الكبير القدير هرم الأغنية الخليجية العربية أحمد الهرمي. هذه الكلمات المعبرة عن مدى تقدير سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويقول لك اليوم أشوف وجهك يوم عيدي وانت متشوق الجزلات المعاني، خص لا من صغتها لك من قصيدي. فجلالة الملك دائما وأبدا يترقب الإنجازات من خلال أبنائه وبناته، معبرا عن هذه الإنجازات سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد في حديثه في هذا النص يقول أنت متشوق الجزلات المعاني، خصوصا ليات من قصيدي. فالقصيدة هذه جدا جميلة، تعبر عن مجهود سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد في حمل راية البحرين في كافة الميادين وعلى مستوى الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين. يقول كانها بالشعر

صح الله لساني بالكلام الصدق والعلم الأكيدي، وكانها بالخيل شف قدرة حصاني من عزومي صارت عزومة تزيدي. كان يتكلم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد عن مشاركاته وإنجازاته في البطولات العالمية في ميادين الخيل، وأيضا حصوله على المراكز الأولى، فهو بطل العالم في أكثر من رياضة. وكذلك يتكلم عن المجد، ويتكلم عن المجد الذي ورثه من سيدي جلالة الملك المعظم. يقول كان هادون الوطن فشان شاني، لا وعدتك والله أن يصدق وعيدي. فهو أيضا عندما يحضر اقتران القول بالفعل نلقى أفعال سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد بالأدلة والبراهين مقدمة لجلالة الملك ومملكة البحرين. الحديث عن هذا النص يطول مستمعينا الكرام، لكن هذه جزء من إبداع وماهية كتابة وأفكار سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد. شكرا بن حردان، شكرا على هذا الاختيار، شكرا لمستمعينا الكرام على هذه الساعة الجميلة المميزة، وتحية شكر وقدرة وتحية شكر وعرفان وتقدير لقواتنا الباسلة في وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس والأمن الوطني. كنتم ولا زلتم في القلب، والدعاء لكم بخالص التقدير. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج محمد الدوسري، في أمان الله. ساعة على هوا جديد الأغاني علينا، وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذار.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد بشتراك

إشارات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم

0: نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: أكوش تقال؟
2: ما براضي
1: أمبلا كاس قلت لك سوى رول رولاندود
2: شنو؟
1: لودد يعني شو اسمه الصفحة خلها تصير
2: قولي اللي قلتي
1: رولاندود
2: ما يا جماعة
3: أنا عايز أفهم
2: أنت تشوفونا
3: وأنت لسه هتفهم
2: أكاش تقال
3: وإحنا فاهمين بقى أصلا عشان
2: مريم أنا يسموني عمود آي تي
1: ما شاء الله
2: والله ولا أدري
1: شن غيرت لنا الشاشة إذا أنت آي تي
2: غير الشاشة مو مصلح أنا مو مصلح أنا بلا قباء مو بغى قباء
1: قباء مساء الخميس لوني
2: هذه لأن أنا سويت فيه اللي أنت قلتيه
1: مساء ها قلت لك أنا رولندود قلت لك أنا عشان
2: مرات يا ريت تكون عندك ثقة وتقولين لها حرف واضحة
1: الصفحة تجدد يصير عندها لايك سمثينج اف يو نو يعني كأنك انت قاعد تسوي اكسرسايز
3: اميزنج امبوسيبل
1: شو يسمون الاحماء احماء
2: ورم اب
1: اي اللي قبل لا تبتدي الاكسرسايز
2: الورم اب
1: ايوه
3: سكتي بفضلك سكتي
1: احماء حياكم الله ويا هلا ومرحبا بما ان الخميس اليوم ها مستانسين ومستمتعين
2: توني من 30 ثانية ذمتك الله عليك الله عليك ما قلت لها تبين طاري الاسم اليوم
1: لا يعني ان هذه يحطونها يوم الخميس
2: ايش استغفر
1: ايش فيك ليش لانه هو سكتش يعني فور شور انه هو بينحط يوم الخميس يعني
2: كم بالانجليزي كاملة بالثقة انا
1: انزين اي ما شفت الزحمة انت ولا ما شفت
2: انا من هني من 11 وانا اشوف الزحمة
1: اي من الصبح من الصبح زحمة البحرين اليوم من
2: أنا
1: الصبح
2: 11 الصبح ياي اوكي شو راح
1: من وين ياي من وين
2: من الهملة
1: واو يعني
2: لا لا لا
1: عند الأغنياء
2: لا لا لا من جنب من جنب
1: من الجنب
2: وين انا بسكن هناك
1: عبالي بعد انت عبالي غيرت بعد
2: شنو؟
1: غيرت يعني مدينة العظماء ورحت
2: منين؟ على عيني والله
1: لا بس صراحة يعني
2: لستها الجرح يا سيما ما أقدر أبتعد عن مدينة العظماء في يوفي محفورة في قلبي متربعة ومحفوظة هاي مدينة عيسى يا سيما هاي مو مجرد اسم ولا مجرد مكان للسكن هذه روح تسكنك اسمها مدينة العظماء
1: الله الله الله أبي أتأثر بس مو بقرة وحس إنه مو صج
2: لو شقة محصل أقول لك في
1: أي شقة
2: ولا بمر هني مو بداوم
1: لو استوديو
2: مو بمر هني أنا على الشارع أصلا
1: لا بس ما شاء الله عليك صج عندك يعني ولاء وانتماء
2: مجبر أخوك لا بطل
1: يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله أنا ليش قاعد أقول عن الزحمة ليش لأن الناس تتنرفز وهاي طبيعي فأرجوكم أرجوكم الأخلاق أمشي الأخلاق
3: ما تنفرزنيش
2: نعم
3: ما تنفرزنيش
1: صج ما ترى صج يعني يمكن عادي عادي توقف في السيد هاف أن أور لأقذس يعني عرفت هذه أقل شيء هذه أقل شيء توقف يعني نص ساعة ثلث ساعة ساعة maybe one hour فانت شو يصير فيه
2: one hour one hour انجليزي بحريني one hour
1: اي فانت اللي عليك انك تكتم الغضب اللي فيك والغيظ اللي فيك
2: انا الغيظ ييني في الشارع مو من الزحمة انا الغيظ ييني من
1: القباء
2: بيقفلون بعد نقولوا
1: ترى ما يرضون عليهم ما يرضون عليهم كيفك
2: يا
1: احمد
2: انت تقولين اللي في بالنا احنا اللي في بالنا ما نبي نقول من اللي في بالنا
1: ايه
2: يحسسك انه هو ما يمشي سياره هو يمشي غواصه لانه ما عنده جامات هو يعتمد على السونار على الرادار
1: ويحضن السكان شي تحسه يعني

0: دائما اتمنى ان الايرباك يتبطل من القهر.
1: امين.
0: يتبطل ويبطل الويه اللي في بالي.
1: امين.
0: لان الذكاء في السياقه عندهم مو طبيعي، مو طبيعي. انا هذا اللي نرفزنيش، هذا اللي نرفزنيش.
2: على العموم يعني لا تنرفزون يا جماعه، عادي انك انت في الزحمه الحين في ذي الوقت بالذات.
0: ليش ما بيقول من انا؟ ليش ليش
2: ليش
0: ليش ليش لازم برادو قديم وشنب ثقيل؟
2: لا تقول اسم السياره، ايش فيك انت الحين اعلان قاعد تسوي؟
0: لا ما حد عرفها الا منا الحين ما شاء الله. لازم قديم والقميص الوردي والتاي والشنب
2: مزنوط. ليش مزنوط بعد مزنوط
0: والشعر صبغه الكحلي صبغ الكحلي
2: يعني لا هو اسود ولا هو
0: لا لا لا كحلي من طقه اللي صار كحلي.
2: اي انزين
0: زين،
2: بس احنا بنهون عليهم، عندهم ساعة استمتعوا، حتى لو تكون ساعة ساعتين في السيد أموركم طيبة، احنا معاكم ها ونستانس ان شاء الله.
0: ايه يلا نبتدي
2: ويكند سعيد ان شاء الله. يا هلا ومرحبا فيكم، وتحية كبيرة لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 اف ام. يشاركونا تردد الاخوان والاصدقاء والاهل والاحباب اللي نوروا والديرة اكيد اهل السعودية، حياكم الله على العين وعلى الراس. ما ننسى ايضا اخواننا في الخليج نرحب فيهم، ويمكن عماد الاسبوع اللي طاف اتوقع كان اهل الكويت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني منورين الديرة.
3: مرحبا مليون
2: أهل الكويت، أهل قطر، يا هلا وسهلا فيكم، أهل الإمارات، عمان، السعودية، كلكم على العين على الراس، كل من يعني يوصل لهالبلد الجميل البحرين، الأرض الطيبة الحلوة، احنا نستقبلها بكل محبة أكيد. الزحمة حلوة، نبيكم تعالوا واستانسوا واستمتعوا في الأجواء إن شاء الله، وحياكم الله ويا هلا وسهلا. يا أهل قطر ما شاء الله عليهم.
0: شقح الاسم في التيك توك ما لحقت.
2: رحال قطر يا لم الله، عندهم مكان في قطر عماد يسوي،
0: قلت اكل بس من بلعت ريجها اكل،
2: ها
0: شو يسوي؟
2: يسوي سندويتش برجر مشروم
4: برجر. ما اقدر اتوقف عن الاكل.
2: هو تخيل انه محل كرك، ها يعني كافيتيريا يعتبر، لكن الهامبرجر اللي يسويه
0: بالهامبرجر بنجلوت
2: اللي مع المشروب خيالية، أقدعها مطعم والله العظيم. شو اسمه يا ربي عينوني؟ الأصفر.
0: أكثر اسمه بس مو معروف.
2: الأصفر
0: شنو؟
4: أكثر من
2: اللي كوب الأصفر اللي كوبهم أصفر أبو أتذكر.
0: ما رح تاني طبعا.
2: خيال
0: الحين أحد من قطر بيقول لنا إن شاء الله.
2: أي والله أي والله. حياكم الله ويا هلا ومرحبا، والله منورين كله. المقناص قناص.
0: مقناص ولا قناص الحين؟ احمد قال قناص.
2: قناص مقانيس من المقانيس.
0: المهم في شيء في قنص هو الموضوع.
2: مقانيس.
0: يلا نرجع للموضوع.
2: مقانيس.
0: تدري لا اليوم شرب الشربات.
4: استني حبيبتي استني.
2: الدوسري معطيني شاي امنعنا.
0: لذيذ.
2: ها؟
0: لذيذ.
2: ما شاء الله عليه. تسلم. انزين نبتدي موضوعنا اليوم كالعاده عندنا شنو؟ سكتش.
0: قبل ما نبدا ونسمعكم السكتش، يا مرحبا لكل من يشاهدنا على التيك توك على العنوان التالي
5: IFM 93.3.
0: الحمد لله تيك توك مالنا مولع يا جماعه، استثمرنا فيه استثمار مو طبيعي، صار لنا 6 سنين الحمد لله، وصلنا 170 دينار.
2: لا تقول.
0: فحجزنا ارض نبني فيها جزء ثاني للاذاعه. ان شاء الله الله يسر لنا
2: دور ثاني
0: ان شاء الله.
2: دور ثاني. بقول لك شيء على فكره، ترى وايد قاعدين يرسل لنا دعم، تبون دعم؟ محتاجين دعم.
6: احنا صراحه محتاج شمبيز، محتاج فلوس.
2: والله مو شمبيز، هي مو شم
0: مو شم
2: انت يعني. انزين
0: عموما ايضا كل اللي يسمعنا عبر الاذاعه على تردد 93.3 من البحرين، الاخوان والاحبه من السعوديه نفس التردد، اخواننا في ابو ظبي حبايبنا يسمعونا على 88.4. الاحلى من ذي وذي انه هناك تطبيق يحمل على هاتفك الذكي، وهذا التطبيق من خلاله تقدر تسمع اي قناه على اذاعه البحرين في اي نقطه على كوكب الارض.
5: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: ومعاكم

0: لحظة، شنو ريم؟ الله يا الزمن، عماد وسيما عشق الطفولة.
1: عشق الطفولة؟
0: ايه افا، يعني شنو، يعني شنو قصدش يا ريم؟
1: تقصدش انت اكيد، انا ما لحقت. وانت وين
0: عادت؟ يلا يلا، حلوة منك حلوة منك يا ريم. ان شاء الله يا ربي دائما احنا نكون عشق الحياة يعني.
1: يلا نبدا معاكم اليوم. اكيد عندنا مشكله، ونحب ان احنا خصوصا انه هو يوم الخميس، ونحب ان نوطد العلاقات الزوجيه، ونحب ان تكون متكافئه. فارتئينا، وركز على ارتئينا، ان احنا نسوي هذه السكتش. بعد السكتش نرجع نسالكم فيه، ومشاركاتكم تكون عن طريق الهاتف.
0: شنو؟ لحظه ما سمعتك.
2: لكشمي سكي المكنسه، خليها تكلم، ما اسمع انا. اي سكيها.
0: ايه شنو؟ ات اي اي ام اي دي اي اي اي هو شنو؟ اوكي اوكي حبيبتي، اوكي اوكي على خير. يلا فامالا، اشوفك على خير، مع السلامة. هلا هلا عماد. عماد
1: انا. ايه شنو خير؟
0: هذي حسابك صح؟
1: اي حساب؟
0: الحين اللي قلته انا.
1: ما انا ما تصوخ.
0: دعاء صديقتي حين مكلمتني.
1: دعاء
0: حسابك ولا بحسابك ذي؟
1: شنو حسابي؟
0: ايه
1: مو صديقتك
0: مسوي فولو بعد لها؟
1: يعني انا اشوف كذي بس؟ يعني
0: انا بقول لك شيء، سويت حق هلي وحق خواتي وحق امي وحق يدتي
1: الله يرحمها،
0: حق صديقاتي في الشغل قلنا ما عليه. بعد الحين هذي ترى ميك اب ارتست. هذي تتعرف شنو ميك اب ارتست؟
1: اللي تعلم ميك اب.
0: انت ايش دخلك؟ ليش مسوي لها فولو؟ ليش؟
1: انستغرام يعني سوشيال ميديا عادي يا جماعة. عادي؟
0: لا مو بعادي، مو بعادي. كل منها بودب، ما تم ممثلة، ما تم فنانة، ما تم مشهورة. ايش فيك؟ يلا شاكيرا الحين بالله عليك، كاتب لها منورة الحين. شاكيرا تنتظر انك تقول لها منورة.
1: من اللي قال لك انه مسوي حق شاكيرا؟
0: لا انا دشيت على الحسابات.
1: زين فولو عارك انجيلينا ذي مسوي لها انا بعد. انجيلينا ذي جولي.
0: انجيلينا جولي.
1: جولي اسمه.
0: بقول لك هذه اللي جبت العيد كانت مريضة، ما عليك شر. لا لا ما عليك شر الا انت الشر. ايش فيك انت؟ بقول لك خلاص انا ترى تمللت من ذي الموضوع.
1: بس
0: ارجوك
1: بس
0: ما ابي اشوف حسابك. انستغرام
1: ذي بنبنده خير شر، ولا تزعلين بنبنده. بس ما اقول لك معلومه السريع، ترى اذا تبين جلبيات بسعر زين في اكاونت مال اخذ دعاء، خش جلبيات عليهم تخفيض.
3: هاف ا نايس ويك.
4: بكره الجازه.
1: يا مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه عقب ما استمعنا الى هذا السكتش. هناك اسئله كثيره تطرح على طاوله النقاش وعلى كم كبير من الأهمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ معكم نشرة الأخبار لـ IFM، ونبدأها بالعناوين. اكتشفت زوجته بأنه يلاحق الفتيات والفاشينستات في قنواتهم الخاصة على السوشيال ميديا، وتطورت الأحداث إلى أن توصلوا إلى المد بالأيدي. السؤال يطرح لضيوفنا الكرام من الدنمارك أحمد العبيدلي، ومن فنزويلا مريم الصايق، ونطرح عليهم هذه الأسئلة أو الأسئلة التالية: هل يسمح للزوج بأن ينضم إلى كثير من الحسابات التي تتبع المخصوصات للنساء؟ هل يؤثر هذا تأثير بالغ على النساء وبالتحديد الزوجة لما يفعله الزوج؟ هل التعليقات التي تقدم عبر السوشيال ميديا وشبكة التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية تؤثر تأثيرا مباشرا في نفسية الزوجة؟ وهناك محاور كثيرة سوف نطرحها على طاولة النقاش مع ضيوفنا الكرام. وشكرا لمتابعة مشاهدينا ومتابعينا، وكونوا معنا.
0: يعني شنو الحل مع هالنوعية من الرجال يا جماعة؟
5: هذا هذي رايل.
2: حتى لو رايل رايل رايل يقعد لي ينطلي من مكان لمكان.

0: نبو في كل انستغرام، في السناب، في التيك توك، تشوف عنبو كل ممثله، كل مشهوره، كل ما تشوف احد، ربع، صديقات، زميلات، تشوف حسابه هو بالذات متكرر في كل مكان، وتعليقات، تعليقات بايخه ولا لها معنى ولا شيء، ولا اصلا ولا ولا
1: يردون عليه. بعد مستمعين الكرام،
0: انا ابي اسال
1: قبل ما زلطيم تقول لهم الرقم،
0: انا ابي اسال، هل هذا الموضوع يعني النوعيه، خلينا نقول لو كان الرجل في هذه الصفات وفي هذا الطبع، هل هذا يأثر على العلاقة الزوجية بينكم؟ هل هذا الشيء بالفعل يضايق المرأة وممكن يسبب خلاف ومشاكل وتوتر في العلاقة؟ ولا الموضوع عادي؟ إذا واحدة اتصلت وقالت إنه عادي؟ ترى
1: إيه صح، نحرمكم من البرنامج بنوقفه.
0: رجاء عاد عادي ما عادي، انا ما عندي
1: شيء. وفي شيء انا بعد ابي اساله قبل ما نقول لهم التليفون، احمد في شيء انا بساله، بعض انا اقول بعض هؤلاء الرجال لهم بعض التعليقات يتطفلون على بعضهن في الحسابات شبكه
0: التواصل الاجتماعي.
1: انت كبنت اند شكلمه، شنو اكثر تعليق سخيف قريتي؟ طبعا ممكن ينقال على الهواء، ها ممكن التعليقات تنقال على الهواء في الاذاعه. عموما زلطيمو عطيني الارقام.
2: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين اضافه فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6.
1: اوكي يعني 1-7-4-5-2-5-6 1-7-4-5-2-5-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6. عندك اتصال ونكمل. اوكي
0: ناخذ اول اتصال معانا. الو مساء الخير.
3: اهلا، مساء النور،
0: مساء الورد،
3: اخباركم ربعي؟ عساكم طيبين.
0: شذا حياك
3: الله. شذا عين، اخباركم؟
1: يا مرحبا شذا، صوتك بعيد، انت في سياره؟
3: اي انا في سياره بس
0: يعني. ليش مخليته على البلوتوث الصوت شذا؟
1: لا لا لا لا، مخالفه الحين ما في رحمه، المخالفات رحمه نكوني.
3: حاطه
1: سماعه، بنحاول نفهم. تفضلي.
3: زين، اول شيء
0: وحشتونا
3: ونورتونا،
1: وهالتوفه
3: ما في
1: كذي
3: غياب، كيفكم؟
1: بايكم للاذاعه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا شذا، بس
3: تعرفين صراحه وحشتوني والله، انا عد عليكم يعني ما يصير.
0: حبيبتي انزين شذا،
3: نعم.
0: هل المراه تضايق من هالنوعيه من الرجال؟ يعني لو كان زوجها بهالطريقه هذه يسوي فولو حق الاولي
3: والثاني. حبيبه قلبي، شوفي الرجال ما تقدرين تجودينه، اوكي؟ فانت ليش العزم قلبك؟ هو بيطالع سواء انت دريتي والله ما دريتي، انت تروحين تلاحقينه عشان عور قلبك؟ ليش؟ طقاق، انا ما يهمني.
0: بطقاق؟ شلون بطقاق؟ يعني ريل ريل ذي ريل.
3: اشوفك يعني انا بروح اعور راسي واجهد مع اعصابي، هو في النهايه بيروح يسوي اللي يبي يسويه. انا ما اقدر اتحكم،
0: يعني يتواصل معاهم، يمكن يصير في كونكتد بينهم.
1: كونكتد شكلها كيره،
0: مو
1: كيره بتعطيها،
0: يعني يمكن تكون في رسائل وفي
3: عاد. يعني ما الحين هذول المشاهير وكذي بيعطونا وعي من هو؟
0: لان في غير بعد، في غير
1: غير
3: اذا حتى الغير. انا بقول لك شيء، انا بقول لك شيء، الريال اذا يبي يسوي يسوي حبيبتي، ما بيعور راسه، ما بي يعني قلبه ما بي عورة، هاي اللي يعني شيء كأنه يعني شذي تلكه.
0: هو بالنسبة له عادي.
3: انزين تنكه
1: انزين يتفكى انزين شذا، بقول لك يعني الزوج هل نحس باحساس المراه، احنا ما نعرف كرياهيل لما تدش مثلا، احنا نبي الصوره نوضحها، لما تدش مثلا كل حساب في فاشينيستا تكون هي مسويت لهم فولو، يعني ايه هي مسويه فولو لانها كبنت مال الدفاف تشوف رايلها فولو، هذه ضايق يعني.
3: والله شوف هو ما له سالفه طبعا، بس انا احس ان في رجالين

0: حشريين يا بني،
1: عارفين
0: فضول.
1: لا عيونه زايقه، عيونه زايقه، لان هو في البله.
0: يا كرك مقاليطك مال القطع. سمعيني انت، هو يا في طالع، انت بتربطين عيونه؟ ما يصير، احنا الحين في اي وقت الحين،
2: يعني المفروض ما يضايقها شذا؟
0: لا لا لا، هو مو بايضايقها هي، اكيد ممكن تضايق. انا ما اقول ان احنا لا، مو بانها ما عندها مشاعر، بس انا لان افكر انه هو يدش على كذي اكونت، هو من باب الفضول. هو واحد ما اعرف يعني شلون يفكر انه كرجل يدش في اشياء مالت مرأة، الا من باب الفضول، من باب انه هو يكيف على اشياء يمكن هي قايلت له اسعاره ويشوف له اسعار الثانيه.
1: الله اكبر، عاد عن
2: والله شذا نصيره الرجال،
1: عن العبو والربون عارف احنا السوالف يا شذا.
0: انا اقول لك لا، اقول لك كيف ما ليك، انا بانصر الرجال. انا وحده يعني لازم افكر بواقعيه، لازم اكون عقلانيه. انا اروح اعور قلبي
1: يعني انت قصدك، يعني قصدك ان المرأة تتجاهل ذي الموضوع؟
0: نعم طبعا، لازم تقفلين، لازم
2: تسوين روحك. شت نظر،
0: ايه؟ لان انت كل ما كبرتي الموضوع يكبر، هو بيعاند. انت ما تعرفين انه هو بيعاند، مثل الياهل تاخذين منه اللعبة.
2: كنا محلوين مساء
0: والله،
1: ذبحونا الريال ياهل، والريال طفل صغير، والريال طفل صغير. إذا هو طفل صغير يبقى خلي حد الماما ليحين.
2: احنا بريئين، احنا بريئين، فينا براءة.
0: سمعي سمعي، هو طفل صغير صح؟ بس يوم حزت الحزة يا أغلط بتقينا.
2: حلو، بينفعش.
1: شكرا شذا،
2: شكرا يا شذا، شكرا يا هلا ومرحبا. في من سأل على التيك توك رقمك، شن شارك من الخارج؟ عزيز وغالي رقمكم من الخارج طال عمرك، فتح الخط البحرين 0973 بعدين 174-5256. شكرا شكرا. في اتصال بعد
1: لا، الصحافي السعودي عبد اللطيف المحيسن يقول احنا مظلومين الرجال. لا سلامتك، لا عبد اللطيف مو مظلومين ولا شيء، انتو الظلم كله. ناخذ اتصال. اي
2: انتي امس مطلقه؟
1: الو مساء الخير. ما قلت لك لا تقول ذي الكلمه، تجرح
2: المرأة الحارة للعين.
1: الو
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. أوي عليكم شنو أنا؟
3: الحين
2: لا الحين مش اسمك، من معنا؟ من معنا أول؟
3: أنا عبد الرحمن.
2: هلا يا أخوي عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن، أهلا عبد الرحمن.
2: تفضل أخوي، قول رأيك طويل العمر.
3: أنا رأيي إن من الحين شكرا نفسي لها فولو، أشوف أخبارها كل شيء. شنو؟ انا ما اقول لها منوره ويعني مساء الخير.
1: لا لا، وانت انت شاكه وتقعد تتابع النسوان، يعني ليش عبد الرحمن؟ يعني انت متزوج صح وعندك مره، فانت ايش دخلك في الامور الامور؟
3: عمري 14.
1: عبد الرحمن عاد
2: عبد الرحمن انت جديد
1: توك 14.
2: زين عبد الرحمن، دام انت 14 تقدر تقول لي مسيفوا له حق من من المشاهير او ذي؟
3: بس شاكيرا.
2: عبد الرحمن ردت عليك؟ سويت لها كومنت ردت عليك؟
3: لا للاسف.
1: اي ترد عليه، اي ترد عليه.
2: اسمع عبد الرحمن، دش لها على الخاص، بترد دش على الخاص.
1: لا لا.
2: تسلم عبد الرحمن، يا هلا مرحبا. من داخل البحرين 174-5256.
1: الله يا حماني تاور.
2: لا لا بسرعه. بسرعه عبد الرحمن زوجوه.
1: لا لا
2: لا لا زوجوه، الولد خطر. من داخل البحرين 174-5256، من خارج البحرين 0-273-174-5256. زين احنا نبي في عبد الرحمن، احنا نبي
1: التيونينج
2: البراغيهم ذي، احنا نبي في عبد الرحمن.
4: ما في كويس، ما
2: في من عشر الاستقلال لذاعه.
1: الو مساء الخير.
2: مساء النار. الو
1: الو
5: الو،
2: يا مرحبا
1: منى.
5: مرحبتين.
2: هلا اوه منى،
1: احنا نداورك منى من زمان
6: صديق البرنامج.
5: والله انا بروح يعني فقدتكم، بس الحين سمعتكم تتكلمون.
1: ما تفقدين غالي ان شاء الله، حياك الله يا منى. يا مرحبا.
5: تسلمون يا الثنائي المره، تسلمون
1: حبيبتي. زين منى، انت تحسين دي الموضوع يضايق المره، ولا تركز عليه، ولا تتجاهله، ولا شو تساوي بالضبط؟
5: قولوا لي الموضوع
1: ولا صراحة. شنها منى؟
2: منى زين منى. على السريع على السريع، الزوجة من الدش اكونت مال حريم مال حجفاف وذي يعني مال حريم

0: مال ميك اب طبخ تشوف ريالها مسوي فولو مسوي لايك
1: حق ممثلات حق مشهورات حق
0: شو اسمه كاتب تحت بوست مال سيما منوره
1: انزين
2: صراحة الرجال ما له داعي يحط فولو حق أشياء تخص النسوان صراحة.
0: رأي
1: ما ما, ما له سالفة.
2: لا لا لا شيء يخص النسوان تحط فولو شلا تشتري دافة مثلاً.
1: إيه.
0: هو يبي يشوف اللي لابس الدافة.
3: حلو يا مسلين يلي بينا
1: الهدي. إيه منى.
2: لا.
1: القصد انه يعني هل المرأة تحس تفتشل لما تشوف رايلها في كل في كل حساب يعني ايه يعني اسمه وصوته يعني الكل يعرف ان هاي رايل فلانة هل تفتشل من هالشيء ولا انه لا
2: يعني يعني يصيب
1: احراج
2: يعني انا احس احراج
1: احراج
2: يعني هو يعني يخص الحريم يعني الريال ما لا سالفة أما إذا بيحط فولو العادي عادي
0: هاي بعد وجهة نظر
2: يعني
0: يا منى
2: إيه؟ مو مشكلة
1: مو مشكلة مو مشكلة
0: مو مشكلة
1: إنزين شكرا منى هلا حبيبتي هلا
2: بقول لك نفس الزوجة لو حطت فولو حق واحد يبيع أشياء إنزين نفس الشيء صح ولا لا
1: لا مو نفس الشيء كلش مو نفس الشيء منى مو نفس الشيء
2: لا سيما نفس الشيء نفس ما تحط فولو الرجال بعد يحط فولو
1: لا لا لا لا ما له سالفه لا لا لا يحط ند بند يساوين نحن ببعض لا سلام تخلي يستريح
0: مين
1: بس هو مو عارف الرجال
0: شكرا منى شكرا من داخل البحرين 1745256 من خارج البحرين 0973-174-5256 وعلى فكرة ترى مشغلين اليوم عنا مشغلين روح أيوة. روح علي أطلق العنان لعضلات جسمك قوة قوة قوة قوة أطلق العنان
1: عشر
0: يلا على فكرة التصفيق. بعد البرنامج عندنا عروض خاصة للعروس إذا حبين
1: ألو مساء الخير أعياد ميلاد
0: أعياد ميلاد أي شيء
1: ألو
0: نلبس مهرج أي شيء بنا
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله من معانا
4: معاكم طلال البحيري من الكويت
1: يا مرحبا يا طلال حياك يا هلا وسهلا بهالكويت
0: يا مرحبا
1: يا الكويت
0: تابعنا من خلال الإذاعة ولا من التيك توك
4: لا يبا تيك توك ما عندي بالإذاعة بالهذا
0: كفو كفو
4: بالسيارة
1: طلال أنت موجود في البحرين يعني
4: اي نعم عندي إن شاء الله بخلصها ونرجع
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا
1: يا هلا
4: عفوا
1: حياك
0: قول يا طلال
4: بعدين رايك هذا موضوعكم يسبب مشاكل يبا
0: يدخل
4: على الجرح
0: هذا هو القصد
1: يعني ايش سالفة الريال طلال يقعد لي يسوي فولو حق النسوان في كل مكان شنو يعني انت متزوج ما مفهمة يعني شو الهدف
4: لحظة شوفة إيه مو بالغلط شو حط عذر الحين ها
1: الله أكبر إيه بالغلط إيه
4: أنت الحين سمعي خلي حاشي سمعي والله إحنا ساعات تشوفين يعني قائمة الفولو أشياء ما تدري يعني ما تدري أمتى طقيت لها فولو يعني لكن لو إنه مو بالغلط لا ترى هذه تجرح المرأة
1: أيوة.
4: يعني ريال طول بعرض وحاتك حالة
1: أيوة.
4: عطلي فولو على حساب حمرة ولا مكياج أي ما يصير
0: اي لا لا, لا. الريال يخوف اذا مسوي فول على الريال يخوف اذا كان مسوي فول حق ميك اب وحمراء
4: لا بس يعني القصد انه يعني لا تدورون الزله لو شافتها المراه خلها تقول له تعال حبيبي ايش عندك يمكن بشتري لها هديه بشوف الحساب يمكن
1: بس احنا اساس
0: سمعتي البراءه
1: عشان نحسن النيه ها طلال انه يعني ما ما ما ما تصير مشكلة بينهم نقول إنه هو بالغلط إنه هو يمكن يبي يشتري لها إنزين قول لي والمشهورات والممثلات والش اسمه
0: إيش له
1: سالفة اللي طلعون البثوث والدنيا
4: وش أنت كلامك على الميك اب ولا على المشهورات
1: لا لا لا أنا
0: كلهم
1: كلهم كلهم كلهم كذي مع بعض باكج كامل
4: لا لا شوفه شوفه لا لا ريال يسوي فولو حق مشهورة تعرض ما يشنو لبس هذا ما عنده سالفة

0: مهندس
1: عيب ما يصير يعني. عندك راس، عندك راس ويه كي ايش تبي؟
2: لا يعني. وخصوصا بعد اذا الصوره يا طلال واضح انه هو طق البشت زين
0: طق البشت
1: وكل هيبه
2: ايه هيبه هيبه ومسوي فولو حق الزمونه
1: هذا المفروض ممكن تنوم على الرصيف برضه.
2: تسلم يا طلال وتوما نورت الديره يا هلا ويا مرحبا بك
1: حبيب
0: حياك الله طلال شكرا لك يا مرحبا شوف بقول لك عماد بقول لك شيء انا بقول لك سر
2: سر
0: اي قبل لا ناخذ الاتصال بقول لك سر يخص الحريم شوف هاي الحاله حين اللي هي فيها هي نهايه غيرانه ومضايقه ومبحب الوضع ذي مع الريال عرفت لكن تي في مرحله من المراحل شو يصير فيها تتبع من نانسي عجرم

0: دي
1: اللي خدت هالمبدا
0: ايه؟
1: شافت نانسي عجرم
0: ما ادري اخصمك اسيبك لا
1: يعني نانسي تخاصم الطيق بغرشة تحذفني هذه نانسي وشوف شو تخاصم ذمتك سمحي شو تخاصم ذمتك هذه أبي تخاصمني 24 ساعة أنا هذه تقول لي ملكني هوت بس أنا بس خلاص خرجي
2: عينهم إلا التراب والحق
1: هذا رفيشتك اللي تتبع نانسي ترشيلها صورة نانسي الله يحفظها لا لا هاي بطل شبي دخل روح امي يا نانسي وربعها
0: انا اتكلم عن مبدئها
1: هذه المب... ولا تد... ولا بكفو تاخذ مبدئها اصلا
0: ما قلت شكلها قلت
1: انت تعرفين هاي رفيشتك تعرف رفيشتك تاخذ مبدا شنو؟ المفروض هذه هذه المبدا اللي تاخذها طيب
0: ايوه ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك يعني؟
1: لكن لنياتك قلت لك شنو؟ اخاصمك اخاصمك يلا
3: اسيبك لا
1: هاي تسيبني انا اموت تسيبني اموت
0: تقدر تخاصمها؟
1: لا مو بكفو مو بكفو
0: بقول لك كلها كلها فيك ترى
1: كلها فيك ابي فيك انا
0: إيه؟
1: انا
0: ابي كلها عمليات
1: ما علي ما علي ابي انا
0: انت
1: شفتيها صغيره
0: انت تحبون هاللون
1: شفتي الاصلي الاصلي مالها
0: شفت عيالها حنا نفسها يوم هي صغيره خشمها هاللون مرعوب
1: انت شفتي اصلها اصلا والله لو خشم طلعت تحج لا تحجن عنها
3: اخصمك
2: استحى على وجهك يا ريال
0: الله العظيم
1: يلا اخذ تلفونات يا عندي
0: تلعبون يلا يلا يلا الو مساء الخير
4: الو
2: السلام عليكم
0: يا هلا وسهلا
4: مرحبا
1: مرحبتين معنا
4: معكم شوقي ابو فيصل
1: هلا ابو فيصل
0: حياك الله شوقي شلونك شوقي
4: انا مستغرب نفس عجرام تحطونها تبون كلهم في كيسه وتحطون نفس عجرام في كيسه
1: في كيسه يعني مو في كفه لا في كيسه
2: الو سكرتي
1: انزل انت ابو فيصل الحين على موضوعنا
4: حبيبي
1: طول لي عمرك على موضوعنا الحين انت الريال اللي يسوي فولو كله حق حريم فاشينيستات ناس حلوين يسوي فولو حق سيما كتب له تحت غزل مو شنو ما يدرنا هو صاب البرنامج
4: ما في شيء
0: شلون عادي يعني
4: بقول لكم هم بقول لكم خلكم صفتين شوية العروس يا موال كنا في الديوان على عباس على درباس قاعدين نحف
0: ما له شغل عباس على درباس الحين ما له شغل بفيصل الحين تكلم الحين في ذي الوقت السوشيال ميديا الحين حلوة ان الريال هو متزوج عنده مرة وعنده عيال وعنده طحطحة ودنيا يقعد لي يتنقز من مكان لمكان
4: خلي يتنقز على بالعافية
0: المرأة
1: ابو فيصل انت مسوي فولو حق
4: حق مين
1: يعني مثلا مشهورة
0: ممثلة مثلا يعني

0: فاشينيستا.
1: فاشينيستا.
2: لا ما سيبوا له هذا فيديو معاهم.
3: سلامات سلامات ابعد سلامات
1: سلامات يا
0: يعني تفتح بث يعني؟
2: لا افتح بث وين قايلون في سجن البحرية
0: ما ادري الله يهديك
1: يا فيصل سريع ليش وياهم فيديو ابو فيصل
2: ابو عبد الله انت شفت لك فيديو حلو يوم قلت لي اذا طلعت بتروح بعيد لا متزوج ولا شيء ترتاح هذي ريحني احسدك انا
1: ابو فيصل احنا احنا احنا مو من زمان محاكينك كأنك قبل ما تعرس فيك تصيح لا حول ولا قوة الا بالله
2: فهمت ابو عبد الله
1: اي فهمت الدور لك يا ابو فيصل الدور لك يا يبا
0: الله معاك الله معاك يا ابو فيصل
1: الستة في التي شنو كلمتين الشعر في التي

0: تيرا تيرا
1: تيرا عبالك اسمك سهلين
2: عطني الو الو
1: شو هذي شو يا حلمك فاهم
2: ما ادري الو مساء الخير
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام يا مرحبا
4: عليكم السلام
3: يا هلا والله
1: يا مرحبا
3: يعني ما اعرف شنو الموضوع مال البرنامج بس حسيت فيه هو الشيء قلت ودش
2: حياك الله من معانا
1: فزعه يعني
3: ام خالد
1: ام خالد في تشوشه
2: ام خالد
3: لا مو تشوشه بس حسيت شيء كذي
2: زين شيء شيء ضد الريايل ام خالد الريال متزوج ها عنده مرة يعني هي انحرجت من كثر ما هي تشوفها في كل مكان مرتز في كل حساب مشهورة ممثلة محلات خاصة بالحريم امور يعني تخص الحريم دائما هو يعني مسوي فولو حق حق الحسابات هذه اي حست بالحرج حست بالضيق انه يعني لمتى انت بتستمر كذي هل هذا الموضوع يضايق يأثر يعني في العلاقة الزوجية ولا انه عادي يسوي فولو حق اي احد يعني
3: والله يعني هو على حسب يعني يعني على حسب ما تحس انه رايلها يعني هل هو يعني من النوع اللي يعني داش السوشيال ميديا يعني ومدخل هذولين لقصد غير
2: اي حاسه هي تعرفه اي تعرفه
3: تعرفه
1: شلون
2: تحقره
3: تكسر تلفونه
2: بيب تلفون ثاني عادي يعني مو قضيه الموضوع
3: يعني اذا عندها يسمونه الباسورد مال تلفونه
2: اي باسورد صدق يعني في ريال الحين يعطي الباسورد لو تلفونه حق مرته
1: لا ولا في مره ما تعرف الباسورد مال ريله
2: لا في
1: ما يعرف
2: ما يعرف
1: ما تعرف تصيدينه
2: لا شلون في طريقه
1: يا
2: لا صدق في طريقه
1: يما منكم
2: لا ايش عرفنا
1: ما تعرف طال شي الباسورد ام خالد
3: ما له داعي
1: تعرفينه ما له داعي تعرفين الباسورد
2: عشان الواحد ما ينسى
1: ام خالد احنا الزوجه لما تدش كل حساب وتشوف ريله بصوره الجميله ذي طاق البيش وذي فولو الريال ويبين لا اذا لايك اذا انت مسوي فولو يبين انه مسوي لايك وتشوفين لايك مني ولايك مني ولايك مني ولايك مني ولايك مني هذه يعني هل هي ضايق الزوجه يضايقها في شيء؟
3: يبحشون بعد ما يضايقها هي شوف هو الحل الافضل
1: الا لايك
3: اذا شافت ومنه فايده
2: اي
3: يعني تقول له وما منه فايده صراحه هي معتهله زين تقول له شو اخبار فلانه؟
2: بيي عبالك انحرج ولا
5: مامبو داليانو هي مامبو
2: ولا ينحرج ولا شيء بيطلع منها مثل الشعرة من العجين ولا
3: تهجين في ما هاللون
2: يصبيها
1: ما ينحرجون انا اقول لهم خالد بالبرنامج مري على السيما صلفوا براحتكم فنط قهوة يا مرحبا خالد يا هلا من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 انا بي اشوف بني بعد تتصل تقول لنا شنو تعليق قرته يعني ما نبي نقول سخيف ولكن يضحك من واحد ما تعرفه داش على شنو تعليقات يعني التعليقات اللي تكتب

0: عقصيمة أنا أقرأها. تعرف ليش؟ أنا مسكين ما يدري إنها حساب البرنامج بابا. يعني كلنا نقرأ أنا سيما مريم الوزارة. يعني تعرف أنت مفضوح على من؟ إنزين. فتعليقات يعني شنو؟ تعليق ذاك؟
1: شنو؟
0: في واحد اللي شنو كتب ليش؟
1: يا الوردة؟
0: لا مو يا الوردة. شنو يا الوردة؟ قاعد عند البرادة ذي. شنو الوردة؟ بعدين بتذكر. شنو تعليق قريتي كذي؟ المهم من خارج البحرين 0973-174-5256.
1: ألو مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: فتحي.
0: هذه صوت فتحي.
2: الله يفتح عليكم دنيا وآخرة.
0: اللهم آمين. يا مرحبا.
1: حياك الله.
0: إي قول.
2: سيما.
1: نعم.
2: قولي صراحة.
1: أيوة.
2: أحد قالك مرة في السوشيال ميديا عيونك فيها نظرة حزن.
1: أوه وايد أسيرة الأحزان.
0: أسيرة
2: الأحزان. أحزن أقوى.
1: وايد.
2: مرة واحدة روتني كومنت عندها في الانستغرام. انزلت علي يدها حركات مال أول يد وسكن لكسن. ياد الكوفي. المهم واحد كاتب لها زنا. أنا طول عمري أسمع عن الأيادي الكريمة بس أول مرة أشوفها.
1: شنو الايادي الكريمه اول مره اشوفها. تخيل انت يعني هذه خيال خيال صراحه.
0: هاي شنو مش حمدتك يا بارد.
2: اقول حق النسوان نصيحه اذا رايلج على طول قاعد ومياود التلفون تلفون الكاور بدفتر عاتبي منه.
0: اي كاور بدفتر
2: هذي هذي عنده
0: أكيد عنده أبوان. لا فتحي هذي الدفتر يا زعم اللذر بس قديم منتف من الصوبين بني يكون. وفي كروت بريبيد داخل. إيه
1: شخباري من عند الحين
0: للحين للحين للحين للحين
1: الكوار
0: يا زعم هو شوغر دادي وهو ما عنده نيسان ما يلي. نعم
2: أنا مهم أتمنى لكم
1: لحظة فتحي قبل لا ننهي معاك الاتصال. انت عادي عندك
2: انت فيك حزن قولي
1: لا لا لا عادي عندك عادي عندك ان الريال يسوي فولو حق حريم وهو متزوج هالكثر يعني يسوي يعني عادي عند الموضوع ما يضايق المره اي لا
2: طيب عزوبي شماله ايش لك فيهم
1: عزوبي يمكن نقول يلا انتقاض عن عزوبي لكن متزوج
2: لا ما عنده سالفة
1: بقول لك ما عنده سالفة إلا في إنه
2: واحد يسوي ميك اب لازم ما قلت ميك اب شو اسمه
1: ميك اب ارتست
0: ميك اب ارتست
2: وش لك فيها واي هيك كنا غنش
0: تسلم يا فتحي يا مرحبا يا مرحبا انا ذي اللي مسحق ميك اب ارتست انا هاي خرعني
1: لأن تبتدي تفكر
0: ايه تفكر ليش
1: يعني
0: انزين
1: لأنه يحطون فاونديشن الحين
0: شنو؟
1: فاونديشن
0: مو فاونديشن ذي مال الشمس سمونه
1: سان بلوك
0: مو سان بلوك قال عشان راح يسوي تان
1: ايه سان بلوك
0: لا انت وتحطون شيء
1: ايه حق الشمس والوقاية لا سان بلوك
0: متأكدة
1: ايه بعشق
0: انا بوالي سان بلوك كلها اللي يروح البحر
1: لا لا سان بلوك هذا هو حق حماية
0: لا عن شيء
4: التليفون يرن
0: ورن إن شاء الله في ذي ألو زلطيمو
5: السلام عليكم
0: مرحبا
5: مساكم الله بالخير
0: يا مرحبا
5: أسفرت وأنورت حياكم الله وعبد الحميد إن شاء الله
1: يا مرحبا يا مرحبا
5: شلونك عبد الله معكم براشد
0: هلا يا براشد يا شو خليت
5: عساك سالت شابتك
0: الحي يحييك
5: الله يطول عمرك عتبني يا واصل امس
0: الحمد لله على السلامه
5: ما ودي ارد
0: الله شم فيك ريحه اهلي يا ابو راشد
5: شم
0: ريحه اهلي
5: شلونك يا سيما
1: الله يعافيك حياك الله ابو راشد
5: انا شوفي بقول لك الصدق يعني اغلب الاوقات ساعات وايد اكون ضدك في بعض الاشياء لكن اليوم انا معك 100%
1: انه ما له سالفه
5: ما انكر
1: لا ما انكر
5: ايه بدل المهلال يوم تقول انت ايش حقه تسال
1: ايه
5: ليش يوم انت في راسك حبن ما انطحن ليش تروح تزوج وتقارب بنت الناس وياك
0: انزين
1: ايش حقه تسال
5: ايه هذه
0: ايه زبرة

0: شد يعني هو
1: بس انا ايه؟ انا انا وياك في في في شيء واحد
0: قول
1: ان خصمك
0: اي لا لا ما في شك فيه
1: احلى ترى من انا ترى زمرونة علي
0: اي زمرونة انا حمسوني حمسوني انا
1: انت
0: شفت الفرق حمسوني وبعدين ذيك تقول
1: اخصمك
0: اخصمك
2: اخصمك
1: بس لا يعني الريال ما له شغل
2: اختلاف ثقافات اختلاف
0: هذا وايد الاختلاف وايد
1: حتى
0: انزل بقول لك براشد دام انت الحين يعني تناصر ردة فعل الزوجة في هذه السالفة واحد مثلي مسوي فولو حق نانسي عجرم هي تزعلش يعني نانسي بتطل فويهي مثلا يوم الايام
2: لا ب- لا معناته انها عاجبتها معناته انها عاجبتها
0: اكيد تعجبني والريال اللي ما عجبته كذاب
1: احنا مو بسالفة انها هي انها انت تفيوز لها ولا لا انت متزوج
0: انت تفكر بيه بعد هي ولا لا انزين
1: شي ناكزك يعني
2: شيني اكزك
0: يعني احب اغانيها مثلا
2: الله اكبر اسمع لازم تسوي لك
0: انا اشوف هالاغنيه عندي عندها الدوده
1: اي بس ما يحتاج يدش عليها انستغرام وما عليه تشير وزي احب اغانيها اسمع اغانيها ما في مشكله
2: لا تميلح ها لا تميلح ما له داعي
1: ولا هاي بعد تسمس رزز القهاوي يعني ما لك
2: سالفه هاي بعد هاي شيء ثاني ترزز في القهاوي إيه. ماله ماله
1: يعني باكر مو حلو انه
2: اللي قاعدون لك
0: ايه ايه اوكي ايه
2: مجمع هني
1: حق الريال انه تنعرف زوجته انه هي مرت وهي هذه اللي كلها في القهاوي
0: انت مو هاللون
2: اي والله
0: ليش زمرت في البداية ليش حمست في البداية لأن ربعها من يدشون أكاونت حريم يشوفون صورة الجميل
2: الموزة
0: موزة
1: يعني هذه هذه كلش مو حلو في حق الريال انه هو
0: ولا اذا حط لك الاسم الثلاثي بعد شو الثقه انت بس مع الاسم الثلاثي
2: الثلاثي
1: والصوره فوق قال له سيلفي بالنظاره
0: اي اي لازم
1: يعني بس ما فوق
0: انا يعني تسلم يا براشد الحمد لله على السلام براشد كم الصرف الحين هناك لمية دولار كم الحين هناك
1: ما نطالع احنا صرف الله يسلمك احنا بس نقول هاك عطني
0: الله
2: الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله على ابو راشد
2: سلام سلام انزين
0: الحين 3,320 لمية دولار انزين
2: انزين بقول لك يعني ممكن توصل للطلاق
0: لا لا هذه مسخرة
2: ها
0: انا مسخر
2: يعني اذا زيدها في السالفه وعاند
0: انا اعرف واحد كانت مباراه كاس العالم مرت واحد من اللاعبين انا ما اعرف لا لاعبين ولا هذه مرته ذاك مشهوره بعد ما اعرف مين انا ترى وهي
2: جورجينا طلقني مرته هذه ايش اسمه رونالدو
0: مو بالبرتغالي اوكي
2: اورنجينا
0: زين اورنجينا ذا زين انا ما اعرف المهم فمو فيك يفترون الكاميرا كذي على ذي الجمهور هي أيه؟ هي من نفس كرتون نانسي عجرم نفس الكرتون انا نفس دفعة الانتاج كتب لي على الخاص هاي صدق ولا غبين
2: هو كتب
0: عليها على الخاص كتب لي منورة في الشاشة والله العظيم
2: يعني هذه
0: وما رجعت عليه صدق ليش
2: لا صدق والله صدق يعني تبيها ترد
0: ما ادري يعني
2: انزين سوت في مرته يعني
0: ها؟
2: في النهايه زوجته عادي
0: لا لا لا عذاب
2: عذاب عذابي كيفهم يعني شويه العزاب. يعني اهون
0: يعني في امل
2: إيه يعني على
0: تقارن بينه وبين اللاعب ذي لا في امل يعني اوكي عندك التليفون
2: يلا
0: خميس اليوم مشون من وقت يا اخي مشون من وقت يا اخي
2: الو مساء الخير
3: الو
2: يا هلا وسهلا حياك الله
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام
0: يا مرحبا
3: شلون اختي
2: يا مرحبا
3: اي ما شلونك اخوي
0: يا مرحبا من معانا
3: طالبة معاكم ام عبد الرحمن
0: والنعم
3: الله ينعم بحالك
0: قولي يا عبد الرحمن
3: والله هاكم اعصابك مش توترت لي دوري يعني بس ما اقول كلمتين بس كلمتين
0: لا قولي
3: ايه انا بانطر لي انا اخش تليفوني ولا شو تليفوني ولا اكسب تليفوني في طابق ينعم بس التقال شوفي زمانية يحتاج زمانية اخذه وفلق راسه ومع تليفوني هذي اول شيء
2: تسوي
0: هذي اول شيء هذي اول شيء هذي اول شيء
3: اسخن ماي حار من راسه يا ريلك
0: عقب الطابوقه
3: وحرقه هذه عبر قلبي
0: هذه عقب الطابوقه

0: yaparsın he?
1: Tamam.
0: Ay hala.
2: لا صدق صدق يعني صدق من عبد الرحمن
3: هذه بس لأن في سوى فولو في الانستغرام
4: ايه هو مرة يقولون لا مرتين ثلاث نصفه كان بعد نصفه مرة واحدة المقبرة برضه
2: الله
3: خلاص
4: يا بعد الحين قصة خلي الشباب عشان الشياب هاللون
2: هذه المشكلة هذه العوق هذه العوق
3: شو فيهم الشياب عبد الرحمن قولي قولي انا بنسمع عن السوالف الشياب ايش يسوون الشياب؟
4: الشياب يسوون مناكر دنيا اللي ما سووها شباب والله
3: منكر
4: منكر لا يقول لك انت كبارتي هو كم صغير
3: اي تعال يقول انت كبارتي وانت شلون الحين؟
4: انا انا
3: لا لا هو يقول انت كبرتي وانت شلون ما كبرت
4: لا لا ما كبرت ودودو
3: دودو
2: دودو الله الله يعين ابو عبد الرحمن صراحه يعني
3: لا ابو عبد الرحمن حليه وما تطلع منه
4: والله بعد سمحه وبعد ذي وبعد
3: طابوقه وعقب شنو ما يحار ها
4: ما يحار طابوق المقبره برج ولا خلي حد بعد كذا
2: لا اله الا الله
3: لا اله الا الله انا اقول لك اشتري تليفون خير شر محمد تسلم تسلمين يا ام عبد الرحمن هاي يقول لك خلاف خلاف
2: ما خلاف وخلاف يعني
3: هذه
2: انزين
3: من داخل البحرين 174-5256 في وشولت ها
2: تستخير يا خلاف
3: يا خلاف يا خلاف
2: لا تستخير
3: هذه ما منكم ريال مسوي فولو على حساب
0: عرسمان
1: خلاف
0: اي خلاف
1: خلاف خلاف ريل
0: خلاف خلاف خلاف ريلي انا الليلة عرسي خلاف ريلي الليلة عرسي
1: خلاف خلاف ريلي
0: عرس خلاف ريلي
1: خلاف ريلي
0: الله اكبر عليك يا خلاف الله أكبر عليك يا خلاف الله لا يغلف عليك لا دنيا ولا آخرة يا خلاف روح لعل الله لا يغلف عليك خلاف الليلة عرسه خلاف الليلة عرسه رايلي الله لا يخلف عليك الله لا يخلف عليك
3: أنا خفت
2: لحظة اللي سوي فولو هاللون هاللون
3: فولو
2: هذه الدعوة
3: فولو إيه إيه إيه فولو ما أجرام الرجال
2: إيه لا لا أجرام أجرام
3: يعني ممكن الفولو يؤدي لأنه يعرس على واحدة ثانية
2: إيه إيه إيه إيه لأنه يصير كونكتد
3: شنو؟ عموما المستمعين الكرام شاك فيني وأنا أقص عليكم عموما شباب التيك توك ابي اعرف ايش صار في خلف خلف
2: خلف الله يخلف الله يخلف عليه
3: ايضا التيك توك اللي هو اي فام 93.3 تعليقات نحاول نقراها نطالب المخرج يحط
2: والشوله تستخير يا خلف
3: ايضا اذا عرس مع السلامه والله شوفوا هو تعليقات وايد حلوه وجميله وكثير انا احاول لان الشاشه شويه مريضة بس بنجيب شاشة جديدة لحد الياب بتي شاشة جديدة شكرا لكل من تابعنا على التيك توك شكرا لكل من تابعنا عبر الإذاعة إن شاء الله إن شاء الله نكون وفقنا مشاهدينا الكرام عبر التيك توك ومستمعينا عبر الإذاعة إن شاء الله وفقنا بأن احنا نزرع الخلاف بينكما
2: إن صارت مشكلة على الأقل
3: والشفاق
2: صح
3: وانت بحثي يعني انت مو تريين ترى شير شيء
2: اي
3: انا يعني اللهم يجعلنا من صناع الخير
2: صح حطي بالك ركزي على من يسوي فولو من معاه من ما
3: يعني مثلا هو سوى مثلا حق انجيلا جون تقول لها بتعطي وي لا بس معناته النيه موجوده
2: اي
3: لاشياء اخرى
2: صح
3: ويعني ما ادري اقول اكثر من شيء
2: احنا ما علينا الا ان احنا نبلغ احنا بلغنا وان شاء الله يا ربي يعني
3: لكي تكون الاسره متماسكه متراصه لكم من اجمل التحيه والقبولات ولكم اجمل الامنيات بقضاء ويكند سعيد ان شاء الله اجازه اسبوعيه سعيده ونلقاكم يوم الاحد
2: يعني
3: لا لا لا
2: مبدا نانسي عجرة ما يمشي
3: نانسي اللي قالت خاصمك مو خاصمك بس شو اسمك

子不也得恨别谈吃了。

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: بالعظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال.

0: من الربا والسهل وحي الهشيم
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم. الله يا ذا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله انسى الشكل.